0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هركس آوا لضلي وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا أشهد.

0: اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمعی گناه کن یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدائتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نیوجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد هنین یا الهی بمگنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بمنال بگناهانه هاناد بو هنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خواه إيان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي من كيا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبر أكن لقرآن أو لخزمة قرآن رأى وستن بخواه برورد قراء مشاغيل كان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کر خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کردوا بی ادبیانی که برز من کرتو لحضوری تو داوی عفو لی اکین خواه داوی لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای تو بنا کن عفو من که با امتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا الهي الصلاة بأيما بقيانا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يا الهي يكيك نومن لخزمتيا بينا صلاة دلي ايما في بقيانا اشتياقي دلي ايما في بقيانا محبتي دلي ايما في بقيانا يا الهي داوال لأكين ايما امتي اوين لم آخر زمان ويا الهي رحمة بزي بسر امتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور من خرو سرقات كاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه دايك باك من ببورا لغناه خوش بستان من ببورا لغناه خزان ومنال اولاد من ببورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناه امتي پیغمبري خواص الله عليه وسلم ببورا يا إلهي لغناه مردوكان من ببورا أو مردواني كبناز و بكسن و كزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفو خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك من لقبولك عبداتك من لقبولك لمن ورقرا يا ربي خويا ابو شركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي بزي كرمي خود بسرمانا ببارينا يا الهي روح من ظلمن هواري خوشويستي تو اكا ظلمن بركله خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا ام دعانا من قبولك خويا ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لقناه من شؤون جبوري وخالي من قبولك.

0: وكبره تكبيرا.
1: دنجي اسلام دنجي اسلام
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويل بفرموي
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی بلهم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ري

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أم فرمودية بيشوا مسلم رواتي كردوها.

ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا هر كسير لبانيان دا چوار جار ام ذكر بخونيت او خواي گوره لأغري دوزخ دي پارزت ذكر كش بريتي لا

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم.
1: أم فرمودية بيشوى أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: نادي ام فرموديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
1: استغفر الله واتوب
0: اليه لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لي خوشبون لخوا دكم

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امرو با و ده شاكي بو نستي و ده گناهي بو سريت و ده درجه هر برزي پي ده بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي گوره با پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك بو بنيري من ده صلواتي خمي پي بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكد بو بنيري دجا سلامی خومی پیغمبرشم ای پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابنی لی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاح بو من ابنی لی سر جن فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بقرينو بيخوين.

Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barazan khosh halm lawani sabtu si uhaft lawani kain tafsiri qur'an piroz bema wa khizmatan wa mabasi razamandi khuay gori wa hiwadan iwi aziz sudi lor bugrin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Uhilla lakum laylata assiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بله خوش استان لوانه رابلوش لخدمت آتبون ک خواهی گر سبحان و تعالی ل باس کردنی احکام کانی براجیبون ک تک و کو باس مکر ک ل سرتای دا بزینی فرمان کردن براجیبون او بو کو کسی کو براجیده بو ل شوی رمضان دا بابنی حتی عشاء لبوی هبو نان بخوا و نان بخوا او بخوا تا و هروه لخیزان که نزیگ بیتا و اگر گیشت با پاش عشاء یعن پیش عشاءش بنوست با تازه لبوی ندما کوا او نان بخوا و هروه لخیزان نزیگ بیتا و بلام خواهی گوره رحمتن بنا اوی نسخ کرده او حکمه لوی دفن احل لکم لیت تصیام رفتو الى نسائکم لبوتان حلال کرا شوانی رمضان شوانی براجبون بسنا لای خزانه کانتان هن لباس لکم و انتم لباس لهن استغنان لناکن لبروی انگو لگل خزانه کانتان وکش مکن لبو یکتری علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم خواهی گو رزانی لبروی انگو تتانوی خیانه لنفس خوتان بکن بوی کوا اوش تا انجام دن که خوا حرامی کرده فتاب علیکم و عفا عنکم خواه گور او حکمه لسرتان سهل تر کرده و نسخی کرده و لیتان خوش بو فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم دی بسن دکره بشوان رمضان بسن لای خزانه کانتان و داوای او من دالب کن که خواه گوره لبو تانی نوسیه بو نیازه بسن لای خزانه کانتان او جه حتا ایره ما باس کرده وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. زوكوت ماك لو قولي معادي كوري جبر كجيرامانو خوي الرازي بدا كفرموي حتى عشاء لبوان هبنانو أو بخون. لدوائوا ياخذ أجر زوتريج بنستبان تازل لبوان نبو حتى مغربي روج دواتر بخون. بلام ليرة دا خوي قلت فرمي أو حكمي لسرتنا نسخ كردو بخونو بخونوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كواتا حتى وكو فجر صادق حتى وكو بياني دادي ونواجي بياني دادي لبوت هي بخويو بخويو لبوت هي بخويو بخويو كواتا ديار فجر صادق معنى فجر كاذب معنى وكو اللي رده خواهي قلو فرمي خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى وكو خيتي سبي إسبينا لخيتي رشي شو بديار دكوي ديارة من الفجر كبريتيلا خيتي أبيض فجركي خيتي أسودش بريتيلا الشوكي خواهي يقول اكتفاء بيكا شان كدير لمقابل أويتنا وكال يكال بلاغ كان قرآن بيروس إتر لبوت هي أوزارة لبوت هي وكو حكم نهائي لدواي مغرب حتى وكو فجري روج دواتر حتى وكو بياني روج دواتر بخويو بخويو كواتا او حكمش لسريا النسغ بو لسا مسلمانا النسغ بو كوا حتى عشاء ياخد حتى دنون ندباد ايتر شتير كبخون كواتا تابعين لبوتان هي بخونو بخونو بصالي لا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكو زانان دفرمون بخوي فعلا دو فجر هي وكو زانان فجري كاذب وفجري صادق يا كم زار فجري كاذب دي فجري كاذب طبعا لا زمان في غمصة صلى الله عليه وسلم دو بانغدان هبو بيانيان دو بانغدان هبو أصل أو هابيتن بانغدان يكم لبوتسبو كاتباني نهاتي بيش أوي كوا كاتباني ببانجيان ددا والله على ابن مكتوم ببا فرمان في غمصة صلى الله عليه وسلم بانجي ددا تاوكو أوي كوا نستيا هلبستي أوي كلاشو نواجي شاب إسراحتي بكا هتاوكو نواجي بياني بفعلي داخل دي بكوات بانجي يكم او فجري صادق نبو فجري كاذب بو فجري كاذب بو لبو هستان دني او كسي كنستيا لبو او كسي شكرشو نويجا بقريتو كميك بنيو اسراحتي بكاتاو كهل بستيتن او زالبو انزام دا نويج بياني اتر فجري كاذب وفجري صادق
فجری کاذب یکم زاده اوی که وکوزانیان وصفی دکن زور به دقیقی که براستی ایم بعام به آگاین لوشتانه زیادر اعتماد مال سر تقوی مکانو او ساعت و موقتانی که دای دینینو به هر حال وش رحمتی که لان خواهی گورو سبحانه وتعالی خواه پاداشت خیر او علمانه بداتو که زیادر خریشی دانانی مواقیتی نویجه کانن ایتر فجری کاذب یکم زاده که کبلی روناچی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصفی دکه با کلچی گرگ که زیادتر با اولین ستونی دیتن اگر کسی شعر زاینه بازن او بیانی هد بلان بیانی نیو بزرده بیتوا لدوای او فجر صادق دی آسوئیه آسوئیه خط چی سپی لنیو تاریکای شو پیدا دبیو او زا صبر صبره او خط فراوان تر دبیو حتی او کو بتواوتی لدوای او روش هل دی طبعا إتر أو يكلير دا باسكرا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كواتا بخون بخون حتى وكو فجر صادق ديتن وكو زانايان دفرمون ديارة كلير دا دفرمي بخون بخون حتى وكو فجر صادق داده زانايان دفرمون كواتا إشارة الوتي لو أوي كوا إلى الفجر من الفجر كواتا لبوت هي حتى فجر نان بخوي كواتا وكو سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سحور بكي بيز قالوا كوا اتو هوار كيف تار دكي ونان دخوي باشتر و سحور يج بكي سحور سي واتا بيش نويجي بياني بفتريك پاروانانك بخوي پاروانانك بخوي اگر كميج بي او سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها زي بذكرني اتكيت كود فرمي بخون بخون حتى تبين لك من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وتتابع يعني صادق دي انغو بخون بخون لبوتان هي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيري كدينه كوا سحور بكين وكود فرمي لو حدتي كوا بخاري مسلم روايت كدي انس كر مالك دجرت خالد الرازي بي تفرم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي تسحروا فان في السحور بركه سحور بكن باشي وبكن بروي بركتي تيدا بركتي تيدا كواتا اگر شتيش كميج بي اگر شتیش کمیش بی پاشیوی هر بخو که براسی لناو ایم زوریگ لمسلمانان براسی پاشیو ناکه درمیو هل ناس دو تا پاشی نویش سبینه که براسی و خلافی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سحور بکا پاشیو بخو لبروی برکتی تیده برکتی تیده لبوی که اتباع سنت پیغمبر دکی صلی اللہ علیہ وسلم برکتی تیده او پاروانانی که پاشیو دی خوی خوای گوره برکتی دختناو لاشد بوی که تحمل بکه حتی وکو مغربی اگر چند روش دریجو گرمیش بی برکتی تیده چند دین برکتی تیده بتأکید لبروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واده فرمی که واتا حتی وکو سحورش تاخیر بکره بلام نکوتا نگاتا کاتی فجرو نکاتا بانگدان ثم أتم الصيام إلى الليل أو زا خواهي قد فرمي حتى نواجباني لبوتان هي بخون بخون لدواء يود ديسان بروجي دبيوع ثم أتم الصيام أو زا روجيك تواودكي إلى الليل إلى الليل كنجينا واتا حتى وكو دقي مغرب لبروي مغرب كاتي بابنين دسبيتشي شوا وكلو حديث صحيك وفي غمر صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم عبد الله كري ابن أبي أوفاد جيرتو كبيان صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس منها هنا كاتكوا روج آواب لولايا وجاء الليل منها هنا ديار إشارة كبيان صلى الله عليه وسلم والشويش هاد لولايا كواتا أقر روج آواب شويش هاد فقد أفطر الصائم أو زال لو حالتي كوا روج آواد بي شودادي أو فقد أفطر الصائم وقت ويهاتك وكسب روجيبو فتار بكاتوا كسب روجيبو فتار بكاتوا كواتا وكو لا حديث يشيدي كشك عين بخاري مسلم رأيتين كده سهلي كري سعدي ساعدي دجرتو دفن في صلى الله عليه وسلم فرموي لا زال الناس بخير ما عجل الفطرة لا زال الناس بخير ما عجل الفطرة كواتا خلچي ومسلمانا لسر خير دان حتى وكو بلبكن حتى وكو بلبكن لفتار كرنوا كواتا السنة دواه لقل اوي كوا قرسي شمس وكو زانان دفنون خراتي كي روش كآوابو يعني هشتا سوراتيش ما بي إشكال نيا هيز إشكال نيا يعني كساني كواتا دقن إلا دبي سوراتي كي روش جنميني وتواو تاريك بي غلطة نخير وغابت الشمسو كاتك وشمس غيابي كردو آوابو وتخراتي كي روش كاتك آوابو فقد أفطر الصائم لو حالتي صائم وتكسب روجبو دبي فتار بكاتوا بتحقيق فقد
قدكل بتحقيق كسي بروج بده بفتار بكاتو كروج اوا بقرسكي اوا بس وراتج بمني اوا دبي فتار بكاتو وهروها نشانه خيريه امه الويده كوا تعجيل فطر بكن واتا فتار كنوا تاخير نكن فتار كنوا تاخير نكواتا او الدين داري نيه كوا كسك بلي والله امن زاري تاوري دكم حتى عشاء او الدين داري نيه بلي والله نويج دكم ازدو فتار دكم نا فتار كي بكوا اگر بقل خورماتش بگر بقوم آو چیش بی او زابرون و جکاد بکو او زادوایا به اصلاح حد نان کاد بخو مهم دبی فتار بکیوا کاته کوا بدایت شو داده کوا مغریبا زاد لیرا مسئلهش کج دیتا پیش مسئله وصال و کو ل حدیث یک ده هاتی کوا بخاری و مسلم و امام احمد جرن و ل انس کریم مالک خوایل رازی بی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لا تواصلوا فی الصوم وصال مکن لا بروجبون وصال چیا او کوا دو روز لسر یکتری بر روزی بفتار نکوی مثلا او رسبین دست پیکر هیوار افتار مکیو هیوار افتار نکیو لو روزی دواتری مغریبه کیو ات دو روز لسر یکتری بر روزی او ځا افتار بکیو دیار او شتیک بوکوا بابرین زورګ لصحابه کدیته پیانسون فرمیت لا تواصلوا فی الصوم وصال مکن لصوم میګین یکتری فانکم اذا اراد ان يواصل فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر هل يقلنغو ويستي وصالي بكا ويستي وصال بكا طبعا او لاستثناءش كذا كواتا اوان بروجي دبن مثلا وكوتمان او رسبين بابلين باشوي دخوار مغرب افتارينا ذكردوا بروجي دبو ديسان لبو مغربي روجي دواتر دو روجان لسر يكتري پیان صلی اللہ علیہ وسلم فرمی انگو ویصال مکن روجی مگین نو یکتری بلام هر یک لنگو فا ایکم اذا اراد ان یواصل اگر هل لابد مهر حزی لیبو ویصال بکا او فلیواصل حتی السحر واتا اتو استا که او رو بابرین سبینه پاشیوت خوار دیا اگر حز لیبو هر ویصال بکی بکی قیناف مغربی نتخوار لبو پاشیو روجی دواتری پیویستا بشتی نگ بیگین نو هیواری حتی سحر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم إذن دا زياترنا فقالوا إنك تواصل يا رسول الله يا رسول الله أتو وصال دا كي بخد سان روج لزاري يكتري فتارنا كي يوا قال وأيكم مثلي أدي كامتان وكمنا كواتا أخصوصيتي خوي هي إني لستك أحد منكم أمن وكو يكيق لنقونيم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني أمن بشوك دمينيم وخواي قور سبحانه وتعالى يطعمني ويسقيني نانو آوم ددا سأكون ذلك لزانان لسرح وحديثي دفنمون وتبفعلي خواهي قولي نانو آوي دا وياخد بركتي دخاتنا ومعيدي بويكوا أو ناني بيشتري خواهي وطن روج بيشي أو روجة خواهي قولي بركتي دخاتك وتبركتك معنوية يتر خواهي قولي فعال لما يريد سبحانه وتعالى بحر حال ويصال لخصوصياتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم واتتسان روجة قل يكتري لسر يكتري بيقين تويك بلام لبو أمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی وصال مکن وصال مکن او خصوصیت لبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر هر د شیکن به هر یک لنگو بیگینی ته سحر روج دوات نګ بیگینی ته مغربکی والله اعلم بل او زاد فرمی ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بل او زاد فرمی دسانش تاکیل و دکاتوا كاتكوا خوي جور سبحانه وتعالى حلالك الكوابسنا لا خزانة كانت لشواني رمضان برام ليري استثناءك نابي بس لا خزانة كت لكاتك دا اعتكافت كردي لمزجوت لكاتك دا اعتكافت كردي لمزجوت كواته كسي بروجوان شواني رمضان لبوي هي بس لا خزانة كي بعام برام كاتك اعتكافي كرد اعتكاف ديارك كوادمنيته وليق لمزجوت كان أصلي اعتكاف وكذا فهمي لمساجدة لما أغنية كبري اعتكاف دا كم لخم دميني موبالة ما نواب طيب دا شوي أخيري وكفين صلى الله عليه وسلم زور هان ما ندا شوي ليت القدر تدا تسندين عبادت بكي هر كما أقر دا توي اعتكاف شو كده بلمس قود بي اعتكاف كبرام لما لي عبادت دكي اعتكاف نية لما تيق نسيتن كواتا دا شوي أخيري كلمة علي لخد مني وبالش تشتاك دكي عبادت تشتاك خواي قولي تقبولك بلام او اعتكاف نية اعتكاف او لمزقود بي كتشي مزقود تشي اعتكاف تكر مايا وكو سنة بيغم صلى الله عليه وسلم كوا دما ودا شوي أخيري لدوايش خيزانة كانش دمان ولا مزقود اتر اعتكاف لمزقود كات أحكامي خوي هي يقل حكم كان ويا نابي بتسيلا خيزانة كات كواتا كي اعتكاف تكر
لو حالتي یک لوشتان کلیت حرام دمی نایب بسیلای خزانکت مادم لمزگو دی اعتکافت کردیا او زاده فرم تلك حدود الله فلا تقربوها او سنور کانی خوایا لین زیگ مبنو کواتا دائما خوایا گور کسنوری دانا لدرتون لو سنوران ده فرمی هر نزیگ مبنو نا فرمی تعد دائما کن لیرات ده فرمی هر نزیگ مبنو لمحرمات کواتا مثلا تون لای خزان لکات اعتکاف او حراما اگاد لیبی نزيج أو حرامة مكوا لو يزانا عند فرمون أو كسيك الاعتكاف أقر با ضرورته شي تسوى مال وقراوة بحر ضرورته وتسوى مال وقراوة نابي نكهد لخيزانا كي نزيج بتو وكو جماع بلكو مقدمات جماع اجنابي بكا وكو قبلة وكو ماسكرن أو بابتانا كواتا فلا تقربوها نزيج شي مكونا أو حرامة لبرؤتو لسرخوت فرز كده كوا اعتكاف بكي كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أبوشي وإخوة يقول آياته كان بيان دكال أبو خلطي تاوكو بقنا مرتبي تقوى تاوكو بقنا مرتبي تقوى كواتا بإلتزام كردن بأحكام كان إخوة يقول إنساني مسلمان دقات مرتبي تقوى وتنزارش باس ماكر كوا تقوى مطلوبة لو إخوة يقول ليت قبول بك تقوى مطلوبة لو إلا لزهنم من ذات الدا تقوى مطلوبة لو إكوا شادد كاتو باشتبان ورين لإخوة يقول دفارينو لو متقيان بين كواخ ويقول سبحانه وتعالى بأهل التقوى قبول ما عندك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: Tak aram farmu.
1: Bună voce, ca cu ce?
0: Săi de bași tu, vor spas.
1: Bine, sau bine. Vă voi fermă pe siore, tăbi?
0: La hâzmat, da.
1: Avea, ce-am roja, elon hami bahsende, când al asas vizorat în ofo, hotebe mulce madani de zedebe. U az peșmărge zeravoni ma sar boregohet hazbi.
0: Bale.
1: Ani șumul... بت اف مساله
0: اونه نه او شمولی ایوا ناکا او زیات لبو فرمانبرانی مدنی شهرستانی سر به وزارت اینا خو چکو
1: راستی یعنی اوا خدمت اون تقریبا 20 سال هر رتبه من میلیونه که یعنی و کاین جدید هم گفت بلکی ان شاء الله نه خدمت بو ما حساب بد نه الا یعنی از نکه 20 سال خدمت هست از درجه 8 اونا معقوله عمره من 46 ساله
0: تو بروان آمد نیه وای؟
1: اونا شاشه ابتدایی اوج ایرانی
0: هم لود بستره یا نه بستره؟
1: اونا شاشه ابتدایی نزانه بس برادر اگم اوج گلم دوامید که شاده سه هیه ولی تقریبا چند هیوه دو درجه دانه بیه درجه شش بس بو راتب نبستن یعنی زیده نبیه هر بس نو بیه درجه شش
0: وای؟ راسته از او پلانی زیروانی دیتو بام زوانه دو پلی زیاوازه دیتو زاری یکم یک پلی دیتو زاری دوم پلش که دیتو باز نازم کاتکی که باز معلومات می دل نیاما همو قایم مکان حاضر کرایا رکارکانی هر همو ایتاو بوا او
1: شامل مجیده شو ام شمول بین تا کچرا بکو
0: بله شمولی او شمولی ایوه دکا باز او بریاری استا کدر موچه فرمان بری مدنی وزارتی ناخوز زیاده بی او ایوه نگرته او
1: بس رو باره که کچن مانه و ساله که درستی همچنه سر وزارت ناخو
0: بله
1: چه تعامل یعنی ناخو گلمه نابد هفت بارگه هر راتبه و ملیونه که پنج دیده یعنی برادر اگمین تقریبا 35 سال خدمت هبی امروش 33 سال بی تقاعد به چو ماله یعنی سالک موچجی ندانه پیشی سالکی معاشی 456 هزار برگیرید
0: چند سال خدمتی هبو؟ 20؟
1: امن آن برادرم
0: نه اوی خانشین بو اوی 400 و آن دورده گرید
1: آمدن او پیشمرگید سر یکا پاسوانن آمدن 2008 او حسابه
0: بله
1: 2008
0: بله
1: یعنی امرت 6 بید امرت 20 سال بید هر لد 2008 بو حساب کنه خدمت
0: وای اوه بداخ اوه لسر او یاسای خاندشینی هزکانی ناوخو خاندشین بو بای پارکی کما زیروانی استا راستا حد تستر وزارتی ناوخو اگر نا پیشتره که با یاسای وزارت پیشمرگ خاندشین دبون موچکان زور باش بو اوه
1: بله بله نحصاد میلینه که دوار گرم
0: بله
1: بس پرسیار اول نوکه بوشه ام بینه ناوخو هر تعامل پاسوان آگرمت
0: کن یعنی خو معقول نه استاس دلنیا با با او رکارانه وزارتی نو خویا بس هشتان هموی به تواوی زیب زینه کراوا بس لبو خانه نشینی با وزارتی نو خویا لبو کومل اگر رکاری تر بس هشتان هموی زیب زینه کراوا
1: صحبت درش بی اخی پرسیار تنگی پلید مدهید
0: نالم نزیکا یعنی همو رکارکان تواوا من او رجا با دوداتسوم لو بابتی کرد همو رکارکانی تواوا بم نزیکانا دبستری دیشان احمد
1: نیدان
0: اره والله چاوکم نی کاغ محسین فرمو چاوکم
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکات بخیر ابراهیم
2: کاکو سر بنسبت اردکانی شهروانی چار داخلی شهر بری نو شهر
0: نو شهر بله
2: شهروانی چاری نما از نو ما نه تو نه زن نو ها تاخیر بو نما دیتو نه تو
0: یک تو صبر کن برای زمان مایکان تن داخل نوی تازه ورم گرتن شهروانی چار نیست سنتری نو شهره در سرطای من جی حفت انشاءالله وزبش که دابش دکری بله
2: بله
0: سرطای من جی حفت وزبش که دابش دکری
2: بله بله ایده تایم سیارش که بکنم بنسبت
0: بله
2: ریگاو بانوانا
0: بله بله فرمو
2: تازه باستد که ڕێ بێستانە ئەو لە کا کۆچەرە و ڕێە کاولکاری بەڕاستی ئەو دەوزێ هەتا دەچێت لای قشکە و خورخور و ئەو دەوزێ لە بێستانە ڕا هەر هەمووی کاولکاری ئەو سارە پارەشی زۆر لە سەرف کرا هەموو بەس پۆرتەکان پکراوە کرتاو نەکراوە یعنی ئەو جادەیە زۆر زۆر ناخۆشە زۆر یعنی تەمەشا بکەی سارە ناتوانی لێ بڕۆ بەڕاستی سارە نیوی ناتانی بڕۆ لە عەبدەدا
0: ئەدی چەند ڕۆژێکە ئامێر و مابلێن گلێدەر شۆفڵ هاتووە وێنرێەوە نەتزانی هۆکارەکەی چیە وڵایم زۆر هەوڵمدا بزانم دەڵێن بەسەر زادەکە بەردوشتی زۆرە تۆزێک ڕاستی دەکەن بەڵێ نەخۆ ئەو ڕێگای بیستانە بەلەبان 5 ملیار و نزیکەی 500 میلیۆن لە بۆ دەرچووە یعنی پارەکەشی لە بۆ دەرچووە هەم لە ئەنجومەنی وەزیران هەم لە وەزارەتی دارایی بەس نازانم هۆکاری چی قرتاوی ناکەن زۆر سەیرە جارێک بە کاگومێت خۆشناوم گۆ وتی کاکە ئەو جادەیە فشاری زۆر لەسەر نیە ئۆتۆمبیل شوێنی تر هەیە ڕۆژانە بە هەزاران ئۆتۆمبیلی پیدادێت جارێ ئەوان تەواو دەکەین دوای دێینە ئەوێ ێ بەڵام ئەوە لە دوای 5 ساڵی تا ئێستا هەروە هەروە ماوە تۆ یعنی بەو مەبەستم قسەکەی پارێزگارە وەڵامەکەیە لە دوای 5 ساڵیش تا ئێستا ئەگەرنا ئەو زادەیە لە بیرمە 2006 و 7 ئەوانە تێک چوو
2: وڵای کاکۆچەر بەڕاستی ئەو لایە زادە و بانی ڕێگە و بانی عەتە وشا دەکەی هیچ شتەشی لۆ ناکرێ هیچ شتەشی بە تەواوی لۆ ناکرێ یعنی دەکرێ بەس قیرتاوکردنەکەی یعنی نیوەسریە قیرتاوەش کەم دەکرێ بەس هەتا خەلکەکە بیوتەوە هەر ئەوەندێ دەنە ناکرێ
0: وایە
2: بە مانگ بە دوو مانگ هەموو تێک دەستەوە بارانەش لێدا تێک دەستەوە
0: ڕاستە دەستخۆش دەست وڵاکە ئەمەسین هەوڵ دە زوو زوو بەشداری بکە بەبەردامی بە ئەو پرسە لە میدیا ببێتە قەزیەکە تا وەکو قیرتاوی دەکەنم بەخۆم نەک لە بۆ وێندە لە بۆ شوێنی تریش واز ناینم هەتا قیرتاو دەکرێ هەموو ڕۆژێ باز دەکەم دەستخۆش چاوەکەم دەستخۆش چاوەکەم کاک بەڕێ جارێ دە ملیۆنەکەی مادەی سەوچل جارێ دەستی پێ نەکردەوە جارێ هیچیش دەگۆڕێ نیە باشە چاوەکەم پەری خان فەرموو فەرمو فەری عەلەیکم السلام و ڕەحمەت الله بەخێر بێن بەڕێزم بەخێر بێن سەر چاو
3: لەبارەی مەچەخوراوەکەی مانگی چوار دەبێت پێیا مانگیش بیتمان بۆ بکرێت
0: ئەوەی کە وەبزانمە تو کێشە کتە بوو ئەوەی نەفەقەی بوو وایە وڵاهی بە کاک مەریوانم گوتیە دوو جاریە گوتی بە سەر چاو بەس خەبەری نەدایمەوە بەس بۆ بزەم زەنا بدم مراجعات نەکردیە لە وێنرێکە ئەوەشی پێگوتم گۆی دێ بە خۆی بێتن بەڵێ
3: زەدایە
0: ئەو مەسەلەی بە خۆم ناتوانم ئەوە کێشەکەی دەی بتوانی قەزیەکی خۆتە دەبێت تو شتت لەکم بی هەوی ئەو شتت لەکم بی مەسەلەن بەڵگە نامەت لەکم بی
3: خۆم نیە تیانی 20 نەفەرێکە تازانم ئەوان یەکیان هەوڵ نادەن لە بینیەوەش جارێک تریشەر ئاوا خراببوو منیش بەخۆی مەجالی کوێم نەو پێم گوتی ئەگە ئەمن تووشی
0: بەس با یەکشت پێبرێم جاری وا هەیە جاری وا هەیە کە مانگە وەرناگیرێ ئەو قەرزە دەمینێ یان دەمینێ قەرزەکە نافەوتێ یان لەسەریان دەمینێ بەس بچی وەربگری باشترە بەس کە دەڵێی پێم ناکرێ بزانە هەوڵ دەبرایە کرد مەسەلان یان کەسەکی نزیک کرد هیشەکەت لە بۆ بکا یان بە سەیارەکی بدبن بدهینەوە شتەشی ئاوەلە بەزمن بەڵێن پێت دەمە ئەو مۆزوعات لوێک لای دەکەمەوە یعنی بەس ناشکرێت و ئەمن پەیوەندیش دەکەمەوە ئەوڕۆ ئینشاءاللا بەسەر چاو بەبەردەوامی لە سەخەت دەبم بەڕێزی بەڕێزی داچێت یان بە خۆت وەکو ئیشەکەی خۆتە لە دووی باشە سەر چاو داچین بەخێر بێن سەلمە یان سالم چاوەکەم سەلمە ئەو نیە غەڵەت نیمە کاک سەلمە فەرموو یان خوشکە سەلمە بەڵێ بەڵێ نەخێر سەد هەزاری تەقاویدی نایەتەوە زارێنە تا 2029 نایەتەوە سەلمە خان فەرموو
4: بەیانیت باش کاک کۆچەر
0: سەلامەتی باشی خۆش بیافەوە
3: پرسیار زب سبارت به زندان سیاسی پیاو کامل 2013 معاملات کردو تقریبا 7 سال جده به هیلو دتسو آیا گرو معاشه هتا عراق بکری پیاو کم راسته خو معاجور دگری یعنی معاملات کما پیوسته
0: او قناغی نو هتا پازدی پیدلن دزانم کام یانا نه معاملات پیوزنی او زدواتر کا بابلن عراق رزامندی دا او زر ریکاری تر دا جیره دبر بس باور ناکم پیویست با معاملات وشتان هبی نا قایمه اکو پسند دکره و دستان او لیستی
3: مچه معاملات
0: اکی سیزده دزانم او قناقی نو حتا پازده پیدلین او ای دزانم شتکاموی تواو کرایا او روشش کوبنو کبول وزارتی دارایی لیجنش پی کندرایا یعنی ایشکان تنها ماو حکومت عراقی رزامندی بدا همو شتکان تواو با
3: هر همیشه سعودی کوملاتی ابو دایکم تمنیه ندو هزار و تقریبا 16 و محاش برای است دنگوی و اوانا کنایان دگرتو کم حاش کانی برای هد سعودی کوملاتی ابو اولش دنگوی بگرتو محاش کانی
0: ای و ماده صدوت سلیان
3: نه نه محاش صدوت سلی نه صدوت پنزای ولد گر دایکم برین بتن هادشیا
0: یک دقیقه داشتیم من تو لوازارت کاروباری کاملاً هریم وارد دگرد یا ورتان دگرد یا لبک دار ورتان دگرد.
3: نه لیرا وارد دگرد، بس لدو 2016 برای
0: محاسبه. 100,000 کسا متکانیان برای او دو زارد بینم ل وزارت کاروباری کاملاً کوبنویل سر دکری که زارش کم عاش کانیان پی بدري تو. اویش تا استاد دیار نیم باشه آن دهه. سر هر دو چاوم شهیدی هاولاتی کوچراو بو زوی ورناگری زوی ورناگری او بریاره لحکومتی هرم زوی ورناگری دلی بیانی باشکا کوچا رون کنو یک من پی بله در باری ماده صدو چل ماده صدو چل اگر ما بس 10 میلیون که قرب وکه او زاره راجره او سالانه بودجه چلی بو ترخانده کری داباشده کری او خالی یکم خالی دوم مسئله زوی یکانی ماده صدو چل لحکومتی هرم او لبروی عراق رزامن ناده لسنور کانی خوان زیان پی بدره بوید زاری او پرس راجی راو فور مشتیان هموی توابوا بلا هم راجی راو لبو کاتا چی نادیه که اگزانکو دلی من کارتی زانیاریم هولیره بلا هم بایعیم کرکوکا که واتا ماده صدو سلی کارتی زانیاری آیا بر ماده صدو سل حساب دکریم بله با ماده صدو سل حساب دکری کارتی زنیاریم هولیر بلام باعیه کم ایک اگر دتانی کارتی زنیاری کرکوک دارینی اگر بلام کارتی زنیاری کد هولیر بی فورمت باو کارتی زنیاری پر کرد بیتوا لحولیر زوی وردگری زنابت نار رانا جیره ایتو زوی کلار دیار نیا دلی کارکو سر اوانی بایومتریان کرد تاو ناوکی نخین موشوی نکا کردو 2024 حواله چی زور خوشم پیه ایو دادم از ری صد لصد یعنی رفض نابتو او زور باشه من لو هفته رابردو بدو داتسو نکم کرد چو مصر اصلی موضوعکا هی ایو اوله یو دارم ببرادرکانشت بلی زوی شهیدان یا باقم رشاها بو تاپو نکری صبر بگره تاپو دکری باشا به زحمت زوی حریر زاره حریر چه شیهه اوه کومنت چی باش ما خیندو عیبی نبو کاغ محمد فرمو کاغ محمد قصب کت ساوکم
4: الو
0: بله کاغ محمد لخزمت دام ساوکم
4: باش براکم حوالت
0: ساوکمی عزیزی
4: سوال ماده
0: ساتو چلچی بسر آدم ازا ماده ساتو تا جواب مداو راجی رای زاری
4: آها چکرامی واری گل هولی ارسلمانی مقصد مانو ما پیش برگی لسلمانی داو مگم ماده ساتو چلی نیو
0: لبو زوی دلی لبو زوی نه نه کس واری نگتی چاوکم زگل مخموریز کسش که زوی ماده ساتو چلی وار نگتی بس فرمان برا
4: ماده
0: ساتو چلی
4: نور ماده
0: گرتوه اوزه استاز راجی راوه زار لسه شوینی زویکان چه شهه
4: بله
0: لسه شوینی زویکان حکومتی عراق لگل هرم تا استا پیگ نه
4: بله
0: بله
4: باشه
0: برای سر هر بیتا کاک سگوان در اصلا تمانی خاندشینی زیرفانی چنده 60 ساله استا 60 ساله ئێستا 60 ساڵە، دواتر لەوانێ بتە 63 ساڵ. عليكم السلام ورحمة الله. قوي رجع لي راوس تاعي. دري كيف بحر كان ناوي ديكا بلاو دكريتوا أورو إن شاء الله. بحر كو بنسلاوا. أمره صد ناوي بحر كو صد ناوي بنسلاوا بلاو دكريتوا. أجا بيج ني ورويا دواي ني ورويا. هوالا كم شو بلاو كرتوا ولا تليجرام ولا فيسبوك. متي شيدان هاو تا دكري بالي. زوي خبات. والله خبات اشتاو بو بس نازم بو دابش ناكري. اگر نه خباتیش تو آب و زور باشه اینجا دلی من پیش مرگم کی زوی نوشار دابش دکره لدوی پینز و دی حفت نوشاری هولی لمانج حفت وزبش که دابش دکره باشه عیبینه ای نوشار باش رویه بلام قضاون احیکان زور کما بله کاک هو کاک چیه و هو گره کاغ هوگر چیه؟
5: کاغ کجا چونی؟
0: سلام علی برکم، چاو کیمنی؟ نای برزد؟ باشه نای برزد؟
5: حاجی شنگلی.
0: بله کاغ حاجی. بله بله بله.
5: بسیارک من ابو.
0: بله جان بله.
5: اما اندک عرضی از سیبردان دو من هست. کارتن نازانم هندک داره کاربو دکره نوالو اندر هال دان دگرن هندک یش داره تابو دگرن نازانم معلومات دل نسلیه
0: لچوی زویه که چندیه چند هزاریه که یه
5: سیبردان دو سیبردان دو او بری صد و پنجاییه
0: بله بله بله بله لصد و پنجایی نزی که
5: لصر روخی صد و پنجاییه
0: باشا او دزانم طبعا ولي تان لا دبن يعني زور سيده باشا فقير لو خويلو زوي كري دو 150 دروس كرا لو دتي لا شوينشكا لو سري يعني زوي دي براستي او ظلمه ولا بر زوي كا پاري دكا جي كي باشا او كارك نال قربو كا بس يا ولاوي كم زارو موضوع بزانم بس زانم پيوندي باش زوي كايا تا
5: كو چلدن با لگا باغمرا باغ منارا امداو دكن
0: پاره تا ندنه پاره؟
5: پره نا والا پاره چه؟ نا والا
0: والای هیوادارم هیوادارم ایوه و امسالی ایوه
5: لبین دو که کچه لبین دو پروژه
0: ازانم ازانم نه نه پروژه هیت سپیوندی با پروژه شتیوانی زویه کن باشا با میلیون دلاری دکا لوه لوه لاتانده بند زویه کتان دادنه دو دفتری بکا او موضوع که یا براستي او الظلمة يوادارم او خلقا قبولناك موقف يبي يعني او توزق لانگريشي بيو ديارا اما روشناموز نابي لانگري بكين بلام او بغدرة او بغدرة اشتاكرون وكو نواجي نيورو زويكاني او كاك حجي باريدكا بيدلين زوي زيرين شوين استراتيجي هيت هو كارشت كنيا تنها او هو كاركي هیوادارم بر یاره که الوشه تو
5: نازم دارم باقا مناره دارم باقا مناره دانده دانه
0: ایده زم ده زم دو دفتری دکا که که بلام او زویه زناب دلوین داره استالوانه ده دفتری بکا
5: اگه تابو بکره
0: طبعا طبعا زیادتریش دکا ایسون ساو
5: بپاری خو من بمرکی خو من بس
0: لسه دفتر بسره ولا 2009 كريمانا بزانه اتورا 20 او نزيكيت سن ساله 17 18 ساله پاري نوانديا استادين ولاتسيا شوي شوين زويكان دغوازينو بهر حال حازي يوا دار موقف تنبي او غد يا پاره داواب كن برن عمل اقل پارس زوي شي 250 متريو دبي پيس دفتريش من بدني حق اوي اقا حكومت ديكا
5: بتمام اخوي
0: برزی چاوکم برزی چاوکم زور زور باشه زور باشه حق خودتانه والله دست خوش بس سر چاو
5: دست خوش بیتم
0: برزی چاوکم بخیر بی کتا مایی کورده گرین کتا مایی اگر هبی اگر رانده کومنتی بخوین نو باشه او خلکه همو کومنتی نردیا والله السيدة بقران يعني أتورا كابرا زي بباري خوي كريا هيز مشكليني تا بويناك لبوي لبروي شويني زيوية كاستراتيزية لبوي تا بوناك ناك ناك حتى روشك داري والله كاكا وقربوت عندكيني بپارت زاویشت که لبروی او زاویه لو دبیلو مسئول هم بی نلی کارتی زانیاری هولی را پولیسی نو تو گاز آتا استا زاویور نگر تو آسایی چلو دو هزار کس مایا زاویور بگری چل هزاره چلو دو هزاره ناود لگه اوانه دایه دیتو باشا برام دلی مام کوچر مایک بسر چوکا گازا هرچن دا زور بشان موگر بزن ازم لو نهاتو کاغ آزاد فرمو خصب کبرام بله که آقا سر
6: شمام کود سر
0: چاو که بخیر بی برای سر چاو
6: یا خواب آجمام کود سر من داد ناسم کاد خویلم نکات سرجمیری بی که خسامان زور کردی من دی نبی
0: خوشویستی برای بخیر بی زور سواسته کم که آقا سر
6: یا خواب آجمیدای من سر کودی
0: برای
6: من کود سر اما پاره که خانه نشین بوین شست و چواره کن من منگ ده خانه نشین بوین موچه 2025 چیم بر نگرتو هم گوید دارین پرسیارم کردو لخانه نشینی داری لبرای مصادقه مصادقه نظام 2026 کری تو دسته داخل تو سال کامل من دسپینز پارم مر نگرتی لبی 26 وقت مر گرتی هم
0: لسال 2005 چه منگه خانه نشین بوی؟
6: لما نگه چنه لسیویشی 12-24 و اوان رات بکن لی من بری بنام لما نگه ده خانه نشین کرم اوان لبیستوچوار آخر منگه من خانه نشین که راتو بیان ندام ایتر لمنگ ده من خانه نشین معامله خانه نشینم کرد چوکر خوال بو بگرم و زندانی سیاسی بوم دایت اولا ام اعتراف و زندانی سیاسی نا حکمت عراقی ناکین راست اونک راو لارم لمنجی ده بریاری انزومانی وزیران بود یعن نابی معامله خانه نشین که منجی ده کردم منگی ده و ایتر یانزار دوانزار راتم نه درین ولاته مصادقه نکری او سالا موسد بونای
0: تاگ آزاد زنابت فرمان بر بوی
6: ما مستای مدرسم بوان نداد حکم در آخی
0: شد ما مستای و زندانی سیاسی بوی زندانی سیاسی ماوی 5 سال لوی دریش دکره توا گوتیان او زنابت نگر توا مام آزاد زناب الله هولیر داده نیشی؟
6: نه والله ده ماده ساتو سرین ده دوزم مخد خوی پیتم ده دوزین
0: وای والله راستا او مسئله پین ساله که لبای لحکومت عراقی و بی لباشد بکره
6: والله
0: بلام زناب موسخوری حکومت هرمی وایا کاغ آزاد امن است ال دوای برنامه تلفن چی دکم لبا برابراتی گشتی خانه نشین بلام یک شته اگر دته علامه کد بدم و استا نامه کوم ل تیک توک لوب نیره باشا ل دوای برنامه
6: باشا بان شاو بریزی کا کو
0: خو له قلبی خو له قلبی سرچا خو له قلبی سرچا خو له قلبی برزان کاتی برنامه کما تواب امروج باشو کومل پرسیارو زانیاری من الو گور کرد یک دو کامنتش بخوینه مام او مایک مان ورگر دلیل چی زیگای زوی ما والا زور زی زما زوی دا ورک در سلام علیکم مسئله پیرزین سیلی هات و پیرزین کرا پیرزین سبب بنزین او والا بنزین او خویتی کاک تا قانا ورو آلمان تک چو بنزین ما کرده پیرزین سمی راپرین دا باش کنی زوی نیا چه شیل سر زاره شارەکە کۆچەر ئێمە نەوت و گازین مادەی سەد و سل جارێ هیچتان بەسەر نایە زەوی وەردەگرن وتەوە کاک بەیاد دەست خۆش لە ئۆلیۆ شەیر دەکەی برا مەمنونی جەنابتم هاوکاری ئەو پەیمانان ئەمن باز ناکەم کەس باسی ئەو مۆزوعە لەگەڵ من نەکا ئەمن ئەو هەواڵەم واز دەهێنە دەرێ گوێر و مەسیڤ زەوی چ لێ هات گوێر و مەسیڤ گوێر مادەی سەد و سل ڕاگیرایە مەسیڤیش هێنانراوەتە ناو شار لە جادەی دۆگ مانجی حەفت دۆز بەشکە دابەش دەکرێت بۆ هیوەم لەگەڵی بی کاک دڵشاد بەخێر بێ برام سەر هەردوو چاوم خۆشەویستان زۆر سوپاس دەبۆ هەر هەمولایەک زۆر ئەزیزن کۆڕێ کۆڕەژی ناوەتە ناو شار تەواوە بە هەمان شێوێ تا بەیانی بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشویستانم لخزمت جیانی هاولانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم جیان بسر ابین. خوشترین جیان او جیانه که مروی مسلمان لگل دلانه که بسری ابا که قرآن بسر او دلانه ده هاتو تخواره و لگل چاوانه که جیان بسر بره که چاوکان بچاوی سر پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم بینی به. اما لخزمت زورگ لحوالانی خوشویستی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم جیان من بسر بردو مصعبی کر عمیر، معاذی کر جبل، ابو بصیر، ابو ایوب انصاری، خبابی کر ارات، زیدی کر حارثه، زبیری کر عوام، عماری کر یاسر، طلحی کر عبید الله، ابو ذر غفاری، ابو هریره، حذیفه کر یمان، سعدی کر معاذ، حسانی کر ثابت، عباسی کر عبد المطلب، أنسي كري مالك، فاطمي الزهراء، دحي كلبي، عمري كري عاص، أسمائي كشي يزيدي، يزيدي كري سكان كفي أوترا، خطيبة النساء وتاربجكي جنان، أبو عبيدي كري جراح، عبد الله كري مسعود، أبو سفيان، مغيري كري شعباء، أسمائي كشي أبو بكر، سعدي كري أبي وقاص، سلماني فارسي، سعدي كري زيد، بلالي كري رباح، مثناي كري حارث. امرو امیال خدمت انا چکه ما کوتای درس من خدمت حوالانی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم و دوات درس کی نو درس به اکن لکوتا درس حزم که بچینه خدمت جانی حوالق له حوالکان پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم ک افرت یک زور نوی لن را و زور من خوم نام لن و افرت پولاینکه هندیک فرموی انا فرموی انا شب شیر بده سکی پشتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هندیک فرموی انا او افرتی همو صفاتی کمالی پیوانی تیابو اتر زور وصف سنای ام افرت کراوا ام افرت حدیدی و آسنیا بریتیل ام عمارا ام عمارا ناوی نسیبه زور که لکتیبی کردی انو سین نسیبه کچی کعب نسیبه غلطا نسیبه اخوان دتو نسیبه کچی کعب انصاريه خزرجيه لتيري بني خزرجه شكو انصاريه كان اوسيان هي وخزرجيان هي ام لخزرجيه كان تنها من دنيا ام هاولا برزه بلين ام هيك لها هاولا كان في غمبري اخوا صلى الله عليه وسلم نسبي لقل نسبي في غمبري اخوا صلى الله عليه وسلم لا اخوا لكان وخال كان يوتيك الابنو طبعا عبد المطلب بابيري في غمبري اخوا صلى الله عليه وسلم لبشي خالكان ودايكي ولقل خزرجة تيكالبون وأم آفرته لبني النجارة بني النجارة كان خالواني بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دايكي وها مشهورك مسلمان نبوة دايكي أم باوكي أم عمارة وفاتي كردوة هندي كيش أفرمون إيماني هنا ودايكي يكي ولو صحابياتانيك لغزوة أحدى بجداري كردوة تمع إلى مباركة دايكي مسلمان بوا أو تاء أم عمارة نسيب أخوي مسلمانة براكاني دو براهب عبد الله وعبد الرحمن هل كان هاولي في غنبر صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله لزمن إمام عثمان وفاتي كده وعبد الرحمن لزمن إمام عمر عبد الرحمن يقول أوها والله زور صالحانك لقرآن ذكر كرا لسورة التوبة لكاتك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بوا غزوة تبوك أروشت فرموي أو غزوة طبعا هيج غزوة يقنية إلا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بكسي نوتي بوكي أرن نوتي أخواتان حاضر كانوا روشتون بس لم غزايا إعلاني كد وتي أشين بو شام دور وجنج لقى روما أكي يعني هردو تحديدي هدف كاني خوي كير تشكش انا كز دور بو وغرم بو وانا راح ادبو زادي باشو تيشي باشي اويس حنت له هولان هيش انو هيش لو انا عبد الرحمن زور فقير براي ام عماره هات خدمه بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله حيش ما النيه اللي قلتها بين بشكم شتيك ما بديتي فرمي والله حيش مني لا والله خيك يا بتان دمي قران ودس يعني كربه قريان هيش انو غزا مباركه خوي قرا قراني لحقها هنا انا خواروا فرمي اواني هيش قنا هيش يعني لسني ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون فرموي رب العالمين اما انا قنا هيان لسني وانا هاتن بوي تو اشتي كان بديتي والله اخي كان بديتي تو جوتي والله حيت مني تا خمسري تا ام شون دورا ببرن تولوا كشتيان كردوا واعينهم تفيض من الدمع اجريان بو ناتو ان بن بو ام غزايا لبينا يخوايا لبروي هشتي كان يبي بخشنو لم كار وانا قوريا بجداري بك كركان يا ما افرته هاو سري طبعا وزيدي كري عاصمه يكيك الاصحاب كركاني دو كري هابون حبيب وعبد الله هردو كان هاولي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وتعاليك مبارك همو ين بدوري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني بابولا اسا شلون دوري شرايك ادا او دوري بيغمبري خواه ين داوى صلى الله عليه واله وسلم يكيك لو افرتاني لاوائلي خلقي مدينه كمسلمان بو ام عماره طبعا نسيبه يشكل لو افرتاني حفتا دو صحابه ل بيعتي دوما هاتن بيع عقبي دوما هاتن بيعتي عند ابي غمر خاص الله عليه وسلم يشكل لم دو افرته بريتي ولا نسيبه ام افرتيك امر اما لخدمه حياتك يا اوسي طبعا ما افرته لغزوه كان لغزوه احد بجداري كردوا لقريضية بني قريضية لخيبر بجدارك ولبيعة الرضوان بجدارك ولفتح مكة كردوتي لحنينة كردوتي لمعركة يماما كردوتي طبعا ما أفرته يكيق لشتا زور قرنجة كاني أو مجاهدة يكي زور قوري بالواني يكي زور قوري وينام لنا أفرته بولاينك أم كارانيك أم إيكا زور كات ببياواني زور بليمت نكراو سرج الرأيك شن بوهندي لما واقف كان إلى خدمة بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم يا كم أفرتك زور جريئة وزور حزيبة ويك كاري زور قرص جيب جيب طبعا بيغمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايشتك أفرمي النساء وشقائق الرجال أفرتان شقيقي بياون طبعا شقيقة ببراي دايكو باوشي أوتري يعني شون دوبرا بيك وشونن سيوه شونك بدولتو افرتان پیوان بو شوازن هاو تاو هاو شاني اوان ام افرته طبعا سيركات طبعا احكام شرعي لروي كرامتي انسانية و افرتان پیوان مساوين لشريعتا لروي اركوا هندي اركي لسر افرتان ني هندي اركي لسر پیوان ني هندي خصوصيتي شي ادري با افرتان هندي خصوصيتي ادري با پیوان او خواي گور خوي تحديدي كردو يكير لو خصوصيتو تايبت من ديانا بريتي لوي كبياوان جهاد لسريا واجب افرتان لسريا واجب طبعا ام حالتا كافرتان جهاد انا سر واجبني اوان اجر يعني بيسان باجر هي بدو اجر الراكن بو ان النسيبيه تخزمت بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من اذان ما والزمان عربي طبعا هركاتي مثلا قريسم لم مجلسا مثلا بعربي قسم كذا هم صيغه مذكر مكارينا طبيعتي عربية أوي طبعاً لزماني كردية وهاني زماني عربي هرم كراو بدو بشو حتشي اشتل السرزوية ياني ريامي هموي هر كلمة إيش عربي تو بكاربين ياني ريامي العربية بون منا مثلاً وشي حرب مؤنس ماش بوشي مؤنسة ونازنين إما عرب أوي خوينتو أي أوي خوينتو شمس مؤنس قمر مذكرة إتر أوي حتشي اشتل السرزوية هموي توزيع كراو وصل نيرو ميا چکه هنده اوز منانی که جیوازی اکن ل نیرومیه هموش تکن دابش اکن لسرزویه و همیشه التغلیب للمذکری له اوز منانی که همیشه صیغه مذکر بکار هاد مؤنسی لجیری اجیگه ابتو ام افرتید الله ای پیغمبری خواص الله علیه وسلم ما ارا كل شيء الا الرجال حرچی ابینم او آیتانین باسی جنگ و جهاد و قتال و همو باسی پیاوکا اخو باسی جنانی تیانی وما ارا النساء يذكرن بشيء
2: نابین مافرتان باز بکرین. طبعا ازانی افرتان اگریتو بلام صیغی افرتان ایتیانیه. لم كاتا آياتي كبيروزي قرآن يتخوارو إن المسلمين والمسلمات ركيانا كاتا ورب العالمين مسلماناني نيرو مسلماناني مي والمؤمنين والمؤمنات أوانيك إيماني أنهيا لا نيرو مي والقانتين والقانتات أواني زور عبدايات يكن طبعا دو شمان هي العربية قانتو قانط قانتو قانط قانت بمعنى عبد قانط أو كسي ما يوسل الرحمي خوا جاري ولا دعايا اللهم ها اللهم اجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين خويا كان بما يجر العبد كان يخد ما يجر لو كسان ما يوسل الرحمي توش الرحمي خوا زور قورو برفري افرميه اوانيك وقانت عابدا تشنير تشمي اوانيك صادقا رازقون لك الخويا تشنير تشمي اوانيك صابرا والصابرين والصابرات لنيرومي والخاشعين والخاشعات أوانيك لنيرجكاني أنا زور خشوع بكاريان لبردم خويا زور ملكتن لنيرومي والمتصدقين والمتصدقات أواني بخشن ديكن سواء نيرن يامي والصائمين والصائمات أو أفرتانيك وبرجوء ابن أو بيوانيك برجوء ابن والحافظين فروجهم والحافظات أواني داويني خويا بباكجي إهلنا أباريزن لخرابكاري سواء نيرن يامي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هروها أوانيك وذكري خوا زور زور أكن لنيرو مي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أو أخوائي قوري لي أبور دي تايبتي بو أوانا دانا وباداشتي كي زور قوري بو دانا مسلمان إيمان دار عابد صادق صابر خاشع متصدق صائم حافظ ذاكر همو أم صفتانا نيرو ميت يا مسابين أم آية بمن الله هرشي أحكام الشريعة النير ومهر كان أجريته إلا أو أحكام التايبتان نبي كرب العالمين تحديدي كل واجبي كل ولسر بيوان واجبين كل ولسر أفرتا أم أفرتا برزا دي قد بدأ لم جرأته لقلب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أبينم هرشي اشتهر باز باسي بيوان أي باسي أفرتا آيتي كبيروز لسر كلماتي أم أفرتا برزا يتخواره سيري صفاتي أم أفرتا بكان طبعا يا ما جنج بوين بيرما نكده وأجد دولتي مسلمان دروز بيتشون بيعمل زور بتشوفون ببيرما للسيروان أو كاتب بحال باص باصات وباصي بولوني حنا بو باص باصي كدريج هم بيانو الريم في أشين جالبر وسليمان تصور كان لو كاتب بيرما كده وأمو باصا كدو درجة هبة لنا وراس أو لا تكرابي جيرابي أو ديو كجدانش أو ديو كردانش نالهم أو بيرما كده دواتر سيرة كم للسيري في غمرة صلى الله عليه وسلم أفرتان وبيان بيكو دانش لمزجو تا بيكو لجنجو جهادي شادي قد بدن أم أفرتيك لو أفرتان لا أم هم وبيان لنا وجهادا جهادك جنجك أفرمي لغزوة أحدى لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات دروا بروي كزوري بيتشابو بخويه بروي كزوري بنا قدي خويه بيتشابو هاتبو دروا هركز بريندار أبوي كلا بروكان اللي يكردو برينك يا بيتش وينظيرنك و غزيك شي بدا سو ابي ادا ورده ورده مسلمان طبعا لغزوه احدى كم جا مسلمان سركوت زور خوشيان بو لبر كافران لبشتو هات نو انجا هيرج د سي بي كير هرشي كي زور قرس زور كز ريان كلو جنكا چونك تحملنا اكرا اوان باسبوبون اما لسر زويبون هرشي كي زور غوريان اكر كافران ابن قميئه زور بهيزي هرشي اكر بخوي اوسن كسيك لغلا من كبيغمري خواص الله عليه وسلم شهيد كانوا بكوج كمالي كام لا هاولان بالدوري خوشويس وما نوى اما انا كيبون يكيب لو انا بريتي ولا ام عمار ام افرت برزل خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي ودوك ركي وميردكي او قلغان بالدوري واهات موت حتى ان فريق رايك بيغمري خواص الله عليه وسلم فرموي كرا وقلغانك بيت فريده ما دامت اسفادي لنا كي فريده أم عمارة هالي قرت أم عمارة على من سلاح مبين أبو له سلاحك مدسكوتو وقلغاني كشن دسكوت بيغمري خواص الله عليه وسلم لهر لك وهير شيبو هاد أم عمارة علي والله أجر أسبيان بين أبو بقاج بهاتنا هيرشان كده نما نهير نزيك ونو بلام كبا أسبكان أهاتن ببنامانا دسي خوان أوشان إمر دسمان لي أوشان دورة كوتنا وهم أجران وبسرمان چن جار أو كر وفر هيرج وسر بيغمري خواص الله عليه وسلم أكرم عبد الله كري شمشير بردسي شبي كوت خوين فيش خيكر في غمري خاص الله عليه وسلم هاري لك النسي بكركت فري ايكو الله دايكم يكسر بارشا قماش هنا قولي بس نوتي اي كرنكي لم غزوات تصورك سيان زبرين سيان زش فين هما فرت برين دار ابي بلان رغنادا لخدمه في غمري خاص الله عليه وسلم نشوسيك بخوش يز بيت بيشو في غمري خاص الله عليه وسلم جوان دقتي شركي ادا دمك تيري اتقان دمك شمشيري وشان دم بقل غانكي بارز غاريكي فرمو نسيبة أو أسسوارة أبيني تي والله أقوى تشاوم لي أبقوا نقول لك ركي تويدا تجا تشاريك ما يفي غمري خاص الله عليه وسلم ما دام أبو يسا تشاريك الله كسك لو سروا بأسبكي وهاتوا الله شمشيريكي وشان بقل غانكي قرتم يام لقاتي الله كوت أخواروا كوت أخواروا منو عبد الله كرم هردك ما تشوين السري على نازان مش مشيري من كشتي ياهي عبد الله كاما الله والله هردك من فلا مار من دار شوين السري كوتا ايمان هنا في غمبري خاص الله وسلم الله كلام كردوا سيرم كداني في روزي بر دركو تول لو كات النارحت يا بي اكني وتي والله اي نسيب النت هيش تحقق كد برو او اي او قواديك لسرد بو حل لو شنات والله خوتي كردوا كلا كرك الدرا خوي قورت والله كيف ورقتي توا فرموي الحمد لله الذي ظفرك سباس بو أخوائك ظفري دابتو وأقر عينك شاوي باشا إسراحت بيا كردي من عدوك من عدوك لو دجمنيك هتا وأراك ثأرك بعينيك بهدلو شاوي خو أو أويك لدلتا نار حد بو باشا كركت بو شوازي لياتو والله خو تكردو في غمري خاص الله عليه وآله وسلم لرواتك أفرمي ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها بولا الراس سير مكر هر أم أفرت ما بيني بولا شاب سير مكر هر أم أفرت ما بيني جنجي أكل لبي منا طبعا لم غزو مباركة يكيق لو جارانيك ابن قمي أهر شكر وبي غمري خاص الله عليه وسلم أم أفرت برنغاريك زور بقوتي كر الله شجر شمشيركي وشان بو بيغمبري خاص الله عليه وسلم هر شجر كما افرتا قلغانكي خوي ادا بري نيهش بر بيغمبري خواب كي صلى الله عليه وسلم لجاري حوتما شمشيركي وشان كشاي بشاني ام افرتا قول ترين بريني كالله يكسل لدوي او تدايما نكر انجا تشاغو بريتي ولم شمشيركي وبر لا ملكوت الله خن افشقا في غمري خاص الله عليه وسلم هواري كل عبد الله وحبيب لهردو كركي وتي هردو كتان فريا دايك تان كون إسا أمري كروشتن دايكن تون ملي قرتبو خن أفشخا وتي بس أم بتانب كانوا بي بس نبير موحيش من دار بتا كان يان كردو بس يان بو يعلم أفرت بولاينك لخزمت في غمري خاص الله عليه وسلم أم جنگو جهادا قورا حتى أو كافران دور كوتنو خوشويز كوبونو أصحاب بدوريو وردو ورد قرانو كقرانا وبرياري دا في غمري خواص الله عليه وسلم حملي دوم كا بلاماري مشركين بداتو هلا غزوي احدى خوين كو كردوا عينا امش خوي كو كردوا بلام كهلصا ويسي سواري اسبكي بي نظيفي خياني من اللي جاري تبربو دانشتو نيتواني في غمري خواص الله عليه وسلم ككوتشن كافران او نقرانا وترسان وتي انا بقرا توزي نصرات ما بدا سينا وبقرينا وبشكينا الحياه مانس او روشن بجيان هيش كبي غمري خاص الله عليه وسلم كقرايه ويكسر عبد الله بانكر وتي بس بزانا نسيبه وضعيتون حوالك مو بزانا طبعا كحوالك هنا وبو بي غمري خاص الله عليه وسلم زور ذل خوج يكيق لو مشهداني كزور سيرا لنا وام غزويا عليه بي غمري خاص الله عليه واله وسلم روي كرد نسيبه وتي تشيته بدعاء بوبك كبدوريو الله وتي والله دعابك ابو خوم وكركان وام عائليهم هاوسر مكركان بس دواء ما بوكك ام الرفيق توبي الا بهشتا الله في غمبري خواص الله عليه وسلم بس يبرسك وفرمي اللهم اجعلهم رفقاء في الجنه خويا ما نبكيت الرفيق من لبهشتا الله لم كاتا نسيبه وتي والله اترحشتكم للدنيا نادي دنيا موتي هر شيء من يبالين بما دام رفيقي في غمبرم صلى الله عليه وسلم انا بهشتا حشتكم نادي عبد الله يقول لي عليه والله حجر رجك ما نبو بأن دهزي أو رجك كيف خرج بين كبير غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو دعاء وكن رفيقي أو بين لكوية لبهشتا أو لدنيا أخوة رفاقتي أيو بيداون لبهشتي شر رفاقتي أيو أنا داتي لبني قريضة باش داري كردوا لخيبره بجداري كل لبيعه الرضوانه لبيعه الرضوانه 1400 صحابه لخدمه في غمره صلى الله عليه وسلم. طبعا بيعتي مردني عندها 1400 صحابه اخوه قران النار ده اخوه. ولقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره اخوه لو ايمان دارنا راضي بك بيعتي عندها بتولج دارك يشق لواني بيعتي ذا ام افرت اخوه بعظمتي اخوه لا راضي بي في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم في بلد رفيق مني اللي بهشت دعاء وبك. لفتح مكه باش داري كرت طبعا لهمو جنگ كان دي قلب ما افرت تكل بيا وانا بي غرجو قول تنو طول جلي جهادي لبر كردو برين دار كان تداويك لكاتنا راحت يا دس ذات الشمشير لغزوه حنينه. طبعا غزوه حنين غزوه كي زور بند امز ابو هاولا بو اهم امه يعني بير كانوا 12000 صحابه 12000 صحابه هم ين احمد لقل في غمر اخويا صلى الله عليه وسلم 10000 بيشتر هم يعني إيمانين هنا و 2000 شيء دواي فتحي مكة أتن بو تيري هوازنو أو تيراني ككوبونتو دجبة في غمري خواص الله عليه وسلم غزوي حنين رؤد. طبعا ألم غزويا بهمو عقلك وأمان كرة شان كسي كم بون سياسات كسبون 1000 كس كوبونا هوازنا كانوا أنا 3000 كسبون أمان 12000 بون وتي اكو ري ام سياسه كسب كسبيه مالنا ايراس 12000 كره هر ايان خوين شاريانه كين عجب يعني بودروس عجب زور خطر عجب يعني سرسامبون بخوت دردك زور كوشنده الى انسان عجائب اللي بخوت سيدي يعني كرت بشتيان بخوانه بس شكون نصرتي ايما حوي ببرش بس بخوا جل جلاله جنگ که گرم بود تیریان آهایش کس نیت وانی بشه تپیش او شکان 12000 کس رایان کرد چند کسی که کم من او لخدمت پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم لو تارک باسم کل غزوه حنی یکی لو کسانی که لخدمت پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم مایا و نصیب او یکسر گوزکی خوی فریا و نیولش مشیر برانگاری کی زور سر سخت لخدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمي هتا ها ولان هاتنا بخوم ادو كرمه لخدمه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفاع من لي اكل اول من اداء ورده ورده كوتاي عمري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشويس من اتر لم كاتا مسلمي كذاب دروس على والله منش پیغمبر منج وحي بويا لخو كلمات عربي رزك لسر وزني قران الله اوتا اوبوهات قتاي عمري في غمرة صلى الله عليه وسلم خوشويس من اثر لم كاتا مسلمي كذاب دروس على والله منش في غمرة منج وحي بويا لخو كلمات عربي رزك لسر

اي پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم فرموي ان الصائم تصلي عليه الملائكه او كسيك بالرجوع اگر خلق لبردم نان بخوا ام لبر خاتي خو خوي گروتو ملائكي خو صلوا الله سر ام كس ادن حتى اذا اكل عنده وحتى يفرغ حتى اكل لي ابن ولا رواتك حتى شبع وحتى اكل تير ابن اول لي ابن ملائكه صلوا الله سر ام كسب الرجوع ادن او ده فضلي گوري بو خواردنك دان راو تشجلي ورقرم حزي لي اكم برسيما خواتو خود اقاد لي ليرا خوم اقرمو بو اولا ابا چن قورة بفضيلة لم درسي نصيبه اما زوشد ورقر ايكر لو انا اختلاط لشريعتا ممنوع نية او نفسي خراب ونفسي مريضة نخوشا ممنوع كراو لشريعته قلنا افرتان وبيان باليق مزقوتان نيشكن لما يدان الجهاد ابي ولما يدان التعليمه اويك قرفته او ضليك خلليتي اك او بابه الشهوانيه ككفر جهاني اجولن او النهي لكراو قلنا ابيني شغلها ولا كاني في غمر خاص الله عليه وسلم اخرته لو جنبو جهاد وتكلاي بيا وانا هم بشداري اك اخبير كرو مثلا تو افرتك شمشير بوش يعني جنك جهادك بلام اون در لاشی تکمه دا بست به هیچ شونه کی در نکه بویل روایت که افرمه ام پرویانه که بسو بنا و راسی لاشی و تنها هدفکه او نبو که برندار کانی پیو که هدفکه او به هیچ شونه کی در نکه لکاتی جنگ و جهاد ابینی ما فرده چند جریعه لپرسیار لشریعتا بهترس شریعت پرسیار کانی با اشکرا چند ناره حد اکه پرسیار کانی اکا كي ايكا چون ايكا فكر انسان ازادا فرمو او برسيارا اكالا في غمنا يخوى صلى الله عليه وسلم او چون جوابي اداته و چون والامي اداته هروها او زور گرنگا كلا شريعتا هنده شد لسر افلتان فرض نكراوا ايا اگر خويان كرديان اگر خويان جيبا جيان كرد ونمونا ميداني جيهاد افلتان لكاروباري عسكريا زور زيرق وبجداري كرد أهل الشريعة نهي لي أكره كأبي أوكار إلا نكا نخير نهي لنا أكره أو تايشك لا هولاني في غمري خاص الله عليه وسلم لو هم جنگو جهادا بجداري أكاتو أفرتش أم شريعتي إيما زور متكاملة لهمور وكان همو أحكام كان كسير أكي آراميكي زور سير بودلد إيما أمرو سيري أستمان ناكن كعالم إسلامي لجير بي كافران وبيدينانا خريك سرمان بانك نوا هج نفسك أزادي وإمام مسلمان نية إما بس زمنك أكين كأيام قيادة وسيادة جهان كين أبم شوازة قيادة وسيادة جهانك كهمو ما فكان لجيك خويا دان عدالتي خوا وخوي برفا أكري بوي ضرورتك أفرتي مسلمان لفقه شريعته زور زيادة خوي قال كاتوا من أو جرأتي كلا نسيبا خوان موا أهوى برسال لبيغمري خوا أكا صلى الله عليه وسلم أيوهات خلشي غيري خوي جويلة بالقرآن كأخوانته وآيات بخوانته وباسي أفرتاني تيابي جرأة أكاتو برسيار أكاتو دواي ما فكا ما فلت شيئا دواي ما فلت قرآن أكا بمرجع قرآن شمولي أكا بويا أمهزو تواناي خوشكاني بريز سؤال جاقي أويكا إما سودي لأول قريم لخزمة تيابين أم تشاواني نسيبا اگر اسا چاو بنو خین و چاوکانی ببینین پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم تیاوی انا اکی تصوری داوکاری او بکا اگر ایچ اگل ایم او خوشوی سن نازاره پیان بلا بلا اده چی تا یعنی او بلا ام چیم بی داوی چی اکیت سری او همت برزک داوی مرافقت و رفاقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبهنشتا بکی او بیر کرنا و قولا بو آینده او هولا جوانا بو آینده کبتو خوت و مال و منال ترهم و لبهنشتا لخزمة سيبري بيغمبر أبين صلى الله عليه وآله وسلم أخوائيان إما أمساتاني جيان من لخزمة حياتي أمها والله أني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بسربرت يا إلهي داول لي أكين بناوي جوانة بصفتي برزة باسمي عظمت رحمة كرمي وزي خود بسرمانا ببالن يا إلهي داول لي أكين بقوري خود ظلمان جيجير كلاسر خوشيستي خوت يا أكرم الأكرم خوايان خوشيستي في غمري خواص الله عليه وسلم لظلمان جيجير ك خواي خوشيستي أم أين بيروز لظلمان جيجير ك تو جوري خوت خوا ظلمان آرام ك حياة من برل آرامي بك مالكان من آرام ك أسود من ك هي من كرو
لبلاو مصيبتو ناراحت يكان بارزلاوان كا يا إلهي داوال لأكين بناوي جوانت وصفتي برزبة اسم عظمت إيمان من سلامتك يا رب العالمين بمن جرى لهاولاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبهشته يا إلهي بمن جرى لو كسانيك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لصاحي محشرة شانازيان بيوك يا إلهي بخوة أقرشي قناه باربين حلكار بين خجالت باربين بلان بخوة دلمان برا لخوشي سيبو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خويا بو خوشي سيدلمان اما داوات لي اكيم كرمي خود بسر معنا ببارينا ارامي خود بسر معنا ببارينا هدايتي خود بسر معنا ببارينا عفو عافيتي خود بسر معنا ببارينا يا الهي لد ابارنا ولد الالينا دلمان اواد اودان كبنور ايمان يا رب العالمين خويا جان قرفتكان يجيان ما مسار سرك اما ماندوبين لم جيانا يا اكرم الاكرمين هاموش تي بدسيتو يا وخو من دا دسيتو تو خود كاركان من بوجي بجيكا دي إلهي صلاوي أما جسي إما بقينا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يك يك ناو من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين خويا ناو كان من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين خويا داوال لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت داوال لي أكين همونا راحتي وإيشو آزار كان يجيان كبيني وما نبأزو باداج وما بالنسة يا ربي خويا أو نخوش يعني همانا بي أزانين بي نازانين وتشفى ما ببنير تو قوري خود لم دنيا درمان مكة بإيمان ونبي يا إلهي الزليل سرجة من مكة محتاج دسي مروف من مكة يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين الزليل ناوقناها كان من مكة بزي بسر مانا ببارينا عفو منك أم درسانا من لقبولك يا أكرم الأكرمين بركت بسر كاري أمر خرا وبارينا يا أكرم الأكرمين خوايان أو برزاني يك لحظة يك شركسات لقل ما نابون سواء متابعين كردوين لكنا الله كان و يا انا اوتا لحضور يا انا هو لدرس كان يا الهي ام درسنا بك النور الرشناي بوجيان من بونا وغور من باخره من امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سكاتك دعاء بكين دعاء كان من جلاد بي ينكات كان جلابوني دعاء كمانا ودعاي سكستشيش جلاد بي يكم دعاي مسلمان لبو مسلمان لو كاتيك آقاي لينيا أقل بيك خواهي قبر سبحانه وتعالى قبولي لك. وكو بيغنبري خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. أو حديثة قبر من مسلم جرايتي ودفرمي دعاي مسلمان لبو مسلمان لكاتيك مسلمانك آقاي لينيا لباشم لبو إذاك أو دعايا جلايا وخواي قولا قبولي ذكا. بوي أصحاب وأحبابي بيغنبر عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بردوام لباشم لا دعايا لبو يكتر ذكرت وإيواء ودي فرمو أقر أمن داوا كاريكم هبايا لخواي قولا سبحانه وتعالى بر لوي لو خوم داواي بكم لبو خوش كبراي مسلماني خوم داوا ذكرت شد نزانم ملايكة لسر أو دعاي آمين دكا ودجدي ولك بالمثل أو كداوات كلبو خوش كبراي مسلمانت أو لبو توجبي دمزاني أو دعاي ردنا بتبوي بر لوي داوايا كلو خوم بكم لبو مسلمانان دم كرت دوام دعاي كسي استمليك راو وهروا دعاي كسيك قشتي عربي ودعاي دايك يانباوك لبو من دالكي. پیغمبری خواهد فرمی علیه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. سی دعایه یا گمانیه لولم دانویان دعوة المظلوم دعای کسی کستمی لکرابی و دعوة المسافر کسی گشتیار بی و دعوة الوالدی على ولده. دعای دایکو باوچیش لبوک تکیان لبوک رکی او دعایا ردناك لتوخواي قورة سبحانه وتعالى قبولي ذكاتا. ودعاي كسي روجوانان أو كسيك بروجيا ودعاي بيشوايا تشيدات برور كسيك مسؤول بي سروق بي بلامدات ور بي خواي قورة دعاي أو كسش قبول ذكا. ودعاي أو كسانش كزور ذكر ويادي خواي قورة ذكا خواي قورة دعاي أوانش ردناك لتوخواي دفرمي ثلاثة لا ترد دعوتهم. سيزور كسمان هي هركاتك أقر دعايك أن هركاتك دعايا كان يردنا بيتوا لو أنا الصائم حتى يفطر كسك بروجوبي حتى أوكاتك افتار دكاتوا هر دعايك لو خويبك لو غير خويبك خواي قولا والامي دداتوا تببي والام نابي. والإمام العادل كسي تش بيشوابي بلام كسي تش دات وربي دات وربي دعاي أو كسي جرتنا بتو ودعوة المظلومي دعاي كسي استم لكراويش. ولا روايات كذا فرمي ثلاثة لا يرد الله دعاءهم يقلو سيكساني كخواي قول دعاي ردنا كاتوا الذاكرون الله كثيرا أواني كزور ذكروا يادي خواي قول دكان سبحانه وتعالى خواهي قول الدعاء وبرانوي أو كسانش رد ناكاتوا كواتو كساني كبردوام خارجي ذكري يادي خواهي قولنا. دعاي من دالي صالح لبو باو تشبكيان لبو داي تشبكا أو زكزبي يان كوربي ديسان أو دعايش رد نابتو. بيغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة. فياو هي آفرته يا تروجي كامت كدسنا بهاشت لباش بليان برز ذكرته بليان برز ذكرته و فيقول دلي أن هذا أريب تأمن جيش ما أو شوية نبرزا ومن أو كارو كردوية من أبو أمانش بيدلين باستغفاري ولدك لك بلي أو مقام أيتو نبو مقامة نزل تربو رام نبروي من دارك أو أن دعاء بودا كردي أو أن دل إيمو دعوة لي خوشبوني بودا كردي مش بليتو من جيان دا أو شوية نبو لکات یستان له خبر زان کله شو زبل جناب دوی زالوی څن زر هر دستی اگر او دعایب کې دي سان خوای گورش دعا در نا کاته و لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشمري اللهم اغفر لي فروردگار اليم خوش ويان هر دعاء چبكي إلا ولام ددريتوا واگر کس کدز نی جگرت بیو نی جج بکا او نی جکشی قبول دبی کوا ته ک جناب لخوا هر دستی اگر بو شوازه ک بس ما کرد او ذکر بکئ انزل پاش او ذکر ان هر دعاء لو خود دو غیر خود بکئ واتب به ولام نابی دعای او کسش هم بدز نیش و هم دم بذكر و خبيل إذا كويتن باشان هل دستي دعاي دك دعاي أو كساش قبولا. پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فرمي هل مسلمانك بدزني جوا وتبلغ يبخي بدزني جبقري باشان دم بذكر بي با ذکر و تسبیحاتی خواهی گوره خویلی بکوی پاشن که خبری بوا داوی هر شتک بکه که خیر دنیا بیان قیامت بی الا خواهی گوره سبحانه و تعالی پیدا بخشی. دو مرسی مرزی دانه یکم با دزنی جو بی دوم با ذکر و خویلی بکوی سیم هستی داوی لخواهی گوره بکوی سبحانه و تعالی الا وی که داوی دکه خواهی گوره پیدا بخشی. دعا کردن بپاران وکی گورم من یونس علیه الصلاة والسلام اگر بویج لخواه گوره دواب که بپاره خواه گوره رتی ناکاتو او دعای که کردی لناو زجی نهنگ که بو که فرموی لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین هیچ پرسرا وگنی براستی الا تو نبی پروردگار پاچی بگردی بو تو راستی من لستم من لمنو کسانم کستم لخوم کرد بو. ده فرمیز مسلمان اگنی اگر بو دعای یونس پیغمبر دعاو که لخوای گوره خوای گوره جوابی داتوا لناو ناخوشی بی یا ناو ناخوشی نبی بلا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین. و دعا کردن بناوی گوره خوای گوره با اسم الله الاعظم اگر با اسم الله الاعظمیش دعاو که لخوای گوره خوای گوره رتینا کاتو زارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جيل بياك بولكاتي فارنا وكيد يفرمو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بيغمبر صلى الله عليه وسلم جيلك أسألك يجدك ديان دعاية كد أبو الشعر لأخوائي قولا دباراوا. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أوا بناوي قوري خواي قورا باسم الله العظم دعواي كردية واركس أجل باسم الله العظم دعوابك إلا ولام ددري توو وأويك دعوة دكا خواي قورا بيدا بخشي. ودعاي أو كسي اتسلبو حجدتي يان لبو عمريدتي ودعاي أو كسيش كتزيهاد دكا لبيناي خواي قورا سبحانه وتعالى واتلق وربان وميدان دايا بنفس نفيسي لفعل مسلمانان دکا و رای و بیداغی توحید و یکتاب پرستی برس کردو تو بویتا پیشمرگی خواه و پیغمبر سالنک پیشمرگی شیطانی اواش هر دعای چو که خواهی گوره قبولی دکا ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه او حدیث گوره من ابن مازه جرائتی وان ده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او کسی زیاد دکا و تید کوشی او پر طاقت تو نه خو هینه اثر دک لبو برس کړنی وای وشي خوای ګور تاکو دینی خوای ګور سبحان وتعالى زیجیر بک او تسپاو دا مزرعه بک او بکاتا ستر سبرګ لبو مسلمانان به ارامي لجری به حسینوا او کس لبو حزیان عمره دتی او انا همي میوانی خواینه وفد الله نه میوانی خوای ګور نه خوای ګور بنج کړدون امانش ولامي بنج خوای ګور اندایته وا بو اوانه داوی هر شی له خوای ګور بکن إلا خواهي قورا بيان دبخشي إلا خواهي قورا كساني كلابين آي خواهي قورا تيدا كوشن كساني رزدية جلاون أورج بداخوا خلشي بي أدبي دكا بران براو كساني كلابين آي خواهي قورا تيدا كوشن وانا كلابين آي خواهي قورا زنگ و زيهاد دكن روبرو كافران و بيدين اكان دبنو پلان اكان يان پوز دكنوا كمال سر معنى بهر سيبا شكي زياد بكي جايدو المشتيكين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كمال سر معنى روبرو كافران بوستين لغوربان بمالمان
بجيان من بزبان من واتب إعلام وراقيات من زنابت أقر بيتو لوانيا لسوشيال ميديا فيسبوك كتابي دبيلي ويش دفاعو برقريبكي بهر شيء بقل شوازة كان زعوانا كساني رئيس دي جلاون يوين نيسان تانو تشريعان يبدو خوانا خواستا بي أدبي برئيسيان برانبري بكاتم وهو كساني كا حجو عمرش دكان بهمان شيء وبرئيسان كاوانش ميواني خواهي قرن بداخو وروكو برانبري وكساني شرب رئيسي دكري كابرا روجانا رقاي تركيا ونازانم أوروبا وسيران وسفا بكس نقيلي وناي زماني نازولي بلام كابرا قبيو حجو عمره بكايدي كنا داويلي دبيتوا خلق زمان درجيان بران بردك خواهي قرن بردك تلكات دوانا كساني رجلاون وفد الله اوانا ميواني خواهي قرن اوانا جوابي بانجي خواهي قرن داد نك بانجي نفس الشيطان بوي هر دعا يقبكن قبولة بوي دبيت بسي خزمت يان بري كورا دستو بيتا مازدك ميوي كساني رجلاون دعام بوكن لبروي دعائي ولو خوتان يالو غيري خوتان ردنا بيتوا دعا كردن لسيهيشي كوتاي شودة برزن كدو بجد شودة روا بشك دميني ألو كاتش دعا قبول وكل حديثي هاتيا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر كاتك دو بجد شودة روا بشك دميني تن وتسعاتك برلنيجي بياني كوسعات زوز والبيلوزا كخواي قرر سبحانه وتعالى تيدا ديتا أسماني دنيا يقول خواي قرر بانجل عبد بندكاني خواي دكاو دفرمي من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حديث كش متفقون عليه واتقور من بخاري قور من مسلم جرايتي أنا ده فرمی چه نم ده پاره تو دی، حتی ولی میده ما. خواه بانگ دکه. چون با آقا با، علیو کاتب با فرصت بزنه بری. والا خواه دستر بره. بری والا آمدم دعای دکم خواه. اری چه هی دعایش تکم لی دکه تا پی ببخشم. اری چه دعای لی خوشون دکه دستر بره بری خواه آمدم. دعای لی خوشون لی دکم خواه آمدم دعای کاری میلو خودی یعنی لبو غیری خوشت. دعا کردن لکاتی سزده برزان انسان لکاتی سزده دعای بکد انسان او دعای جرد نابتو لبر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که گوره ما مشتیم جرائیتی و اقرب ما یکون عبد من ربی و هو ساجد فا اکثر الدعاء نزکترین کات انسان که لخواه گره زور زور نزک بی لو کاتی که زنابد لسزده دای ویدا فرمی او کاتب ترفت بزانا زور دعای تی دای بکا زور کاتو برسترین شوینت کنیو چوانتا لو خواهی گل سعی شوند دادنی که زیبی که پیشتر پیل سدانه او آوپاری یعنی زریلیه برابر خواهی گل سبحانه و تعالی که خود دست می‌نیوا لخواهی گل داده که و خواهی گلش پی خوشه لو حالتی بد بینی اگر دعای پی خواهی گل رتینا کاتوا دعا کردن در روز جمعه بد رجای روز که بتهای بتهی لدواین یشی عصر حتی روز آوابون اگر لو کات دعای پی رد نبیت ولی بر حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمي يوم الجمعة 12 ساعة روجي هيني دوازده كات جميرة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فرمي روجي جمعة دوازده كات جميرة هر مسلمانك لو كاتا داوي هر شيء لخواي قربك إلا خواي قربك إيدا بخشي ولو كتاي عصر او انا كاتي جلابوني دعاي بو لو كاتان الاخوه باريوا جناب الذكري للروجي هيني دز بدعاي بكي واتل دعاي عصر برد الروج ابون دعاي كات كتاي بي بني واتينك يعني زختي زيات السلكي او دعاي ببي والله منا بي وكو سلف صدام فرمو للروجي جمعه لدواي نيجي عصر والله هر دعاك ما كردي الا والله مي دعاي كمان بتساي خو ما بيني دعا كردن لكوتاي تحيات واتك زناب ترني شي دكي واجب يعني سنت بكل التحيات دادني شي كلناو قورترين عباده داي كنيجا الو كاتب له سلام دانوا نيجكت كوتاي بيمينا سلام مد وهر دعا بكي خوي قورتي نا كاتو تش بيغبر صلى الله عليه وسلم الو كاتب دعاك دي ولا دعاي نيجج بهمان شيوا بس انا يعني كل بيغبر صلى الله عليه وسلم اي دعاي اسمع ايلا تسكاتك ذات الدعاء يمكن دعاء كان من جيدا بونترا فرموي جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات لكوتاي شودة وأدعائك لكوتاي نيجا فرزكان نيجا كريزو كوتاي نيجا فرزكان هندك العلماء دفرهم بيش سلام دالويا هندك العلماء دفرهم بيش سلام دالويا ميماتو
لپیش سلام داره و لپاش سلام داره او دعای نبکه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی. طبعا دعای کان زوره زنم دتانی هر زاره دعای چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مر بجری دعا کردن لنیوان بانگو قامت برهزان لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت پیغمبر دفرمی صلی الله علیه و سلم دعا کردن لنیوان بانگو قامت رد نکتو کواتا زناب در روژه پینز در فتر لبردست دعای بکر رد نبتوا چه روژه پینز بانگو پینز قامت مانه که بانجی دا جوابی بانگ دا واقع سنتی شد کد که اتا قامت دا بستی او کاتیب فرصت بزانه دعای بکر روژه پینز دعای لخود که قبوله و بزمانتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن لکاتی بانک رد نابتو لکاتی که بانک دی دعا کردن لکاتی گیشتن بدوشمن لگو رفان کاتی که مسلمان رو بروی کافرکان دبنوا کده کونه بران بری گدن لکاتش دعا رد نابتو سنتانی لا تردان لا تردان او قلما تردان الدعا عند نداء و عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا تفرمي پیغمبر صندو دعا ردناك دویان كم ويرد كريت توا يعني بزوري ولام ددرتو لكاتي بانگدان ولكاتي زنگو لكاتي روبرونوي كافرو ببروها كان دعا کردن لشوي قدر برزان اوج ردنا به توا كداي برز مخاتو عايشة فرموي اي پیغمبر صاصم اگر بزام كامش شو شوي قدرا لو شو فيرم دكي تسدو عايشكم طبعا دعا زورة ونيا خداك من عايشة دیزانی قرآن دعای تدایت سندین دعای پیغمبری لبربوا بلان ما بستی بود دعای بکا کتایبت بی بوشو پیل خواه گره پارتوا فرمی اللهم اینک عفون تحب العفو فعفعنی فرمی خواه تو لی بردی و لی بردن پی خوشا بو خواه لیم ببورا یعنی دعوای عفو لخواه گره کولا لباشتی دعای کن بو ابن قیم ده فرمی رحمت قال بی اگر ویست دعای بکی و مسلکان زور بو پی ویست کرنه دزانی بچیان دعای کنه دست بی بکی فنبذري اللهم انك عفو بالاخوات عفو فاعف عني اخويا عفوك دلقر اخويا قال عفوك كردي همش كان له زيبه زيدك ويدعى شي زور شامل وكامل دعاء كد لك اتي باران باري كاتي دابزيني رحمتي اخويا قورا دعاء رنبت والدعاء عند نياي ونداي وتعطى المطر لكاتي بنقول لو كاتي كباران دباري وتلكاتي باران بانك قلبن بارانك يبي كتبتي بارانك سرتابي دعاي بك دعاء ديسان رد ناكرتو دعاء كردن لكاتي تشناديار لهم الشبيك لكاتي تشناديار لشو دعاء بكله بري پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان في الليل ساعه لا يوافق ومسلم يسال خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله ده فرمي لشو ده كاتي كي تمن او كاتي ديارين كرديا لو كات ناديارا اتو اگر لو كات داوي هر شغله خوايب كبزي خير الدنيا بيان قيامت بي الا خواي گوره بيد بخشي دعا کردن لکاتی خوار نوی آوی زمزم اگر خوار ریزیلی نایی چویا حرمی مکیان مدیلی چویا آوی زمزم یعنی اگر مسلمانک هنه آو بر لوی زمزم که بخوی دعای بکن ردنا بیتوا ما او زمزم لی ما شوری بلا آوی زمزم به هر نیت چکا بی خوی و به هر مبستک امام شافعی ده فرم بنیت علم خوارد موا خوای گوره کردی او عالمه گوره و انسان سنت که دعا او زمزم خبری اللهم اینی اسألک علما نافعا وعمل رزقا طيبا وعمل متقبلا انسان او دعائك زور زور قوريا دعاء كردن لكاتي بيستني كلا شير كاتك كلا شير بانك دا الو كاتا دعائك قبول دا بشبيغ بل دفرمي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم سياح الديكتي فاسألوا الله من فضلي فإنا رأد ملكا حديث كابو خاري مسلمة فرمي كاتك جوتا ندنجي كلا شير بو او داوي فضلو اداشتي خواهي قريب كانت سنك لو كاتا فريشتي بيني بلان با پیت سوانه و اگر ساق یان عاشوتان جدریش زری الوکات او شیطانی دیدرین اعوذ بالله من الشیطان رجیم بلان کاته که لشهر بانگ ده که الوکات او ملائکت چی بینی الوکات ملخوای گرد پارین دعای دکی و تایبتی کسی روجوان کستامو تان زناب تان بروجینا دعای تایبت بخوته یا اویج لکاتی افتار کنو لی صائم دعوت لا ترد انت فطره انسان روجوان دعای چی تایبت بخوی امو روجک طبعا نگل رمضان لغیر رمضان اگر روجی سنتی شد گرد ما دم تو بروجو بوی لو کاتی کده تو افتار بکیوا الو کات دعای تایبت بخوت اگر لخوای گوره دواب که خوای گوره سبحانه و تعالی قوی دکت چون هر پیغمبرشی برس کات خوی دعای کب و تایبت بو بخوی دعای که کردیا و خوا قبول کدی الا پیغمبر سازم هری گیتلو روج قیامتی ببت شفاعتش گوره لبو امتو ملتکی
اتوش که امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت چه رز دی جلاوی لبروی امتی قرآنی لو تی لو کاتری که بر وجود بیلو خواهی گور سبحانه و تعالی دعای دعای عام هی او هیچ بلام دعای که تایبت بخود یعنی وکو کرامتک وکو رز دینانک لو تو خواهی گور فرمی اول لبو غیری خود بو بلامش تا چی دعای که تایبت بی بخود لمن او کاتا من لو تقف در تو من هم من دعای تایبت مانیه ونیا همون دعای تایبت مانیه با او دعانا اما دبكين اتعبتي مانج رمضان سي دعاء كاك دعاء كمنيه سي دعاء خوا فرمي بغرينتي سي فارنوي بك وري دغرم تكري او دعانا بكي او دعانا بكي لخواي جورا ببارو بيغمبر صلى الله عليه وسلم زمانتي او هدايا كاجر او دعاي بكي خواي جورا سبحانه وتعالى دعاء كذا ردناك تو ودعاء كشت قبول دكاتن كما توانا سن كاتو شوي نقبون كدعاء عبادة تشزور قبل الدعاء وهو العبادة يعني دعاء مقول عبادة بروايات زيادتها دعاء بريتل عبادة دعاء بريتل عبادة يعني تون يجد بكي روجي بقريد بي أو دعاش بكي من لم يسأل الله يغضب عليه ويترش دعاء بك الأخوي دا ونك أخوالي ترد بي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فرورد قارتان فرماني شبئي وإي أمت ملت کتنها لوی دواب کن بس دی پارنو کاتل غیری خوای گورا نبی دواب کی دوا کردن لغیری خوای لوشتانی بخوای دکری او کفر شرک خوا پنا منده بس دوی دواب کین لبرانبر اج دبلین چه به ماگلی من دوا کت بتنیا اویش والله من داتو این ظفر می ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل اوانه ک لخوای گورا دوا نه کن نه پارنو بل مستعداد یان هی لغیری خوای گورا دوا کن شرک امته ملت بداخوا در که خواهی بزیشتیه، در که به شرکان دعوه دکا، در جویت سجاده، هاوار دکا، خوی زلیل دکا، ادی در که خواهی گبر سبحانه و تعالی، نه، باید دبینی زلیل تر دبی، هر کس جیشی پینا ده، بلیر گالتشی پیدا کن، اگر خلق او خلق باو شیوی او ها، باو معنویات و خشوع و دعا دکا لبه شرکان، اگر او ها لخواهی گبر دعوه کبیه واللهی والامدانوی، دعای کانیان یا دعوه کارکانیان بچاوی خویان دادید، زار پی خوشو بکورتی اماجه بشته چکم یک دوشتانه که استا که دگره پیده گوتی خو پیشاندان که خلق دسیه تصدزاده خو پیتا منو ما پچی شخصی انسان دیوی لرگای شقام پالا پستور صد صلا دروس که تاکو داوکاری زیو که بلم نروی شرعی آیت سنده شرعی او مسلمان دی بیوشتی بکی یا نا طبعا ایمه مسلمان نوی ناکی خوش من زلی ناکی لبشارکانیش داو ناکی خوش من مندی ناکی اوی موقفی شرعیه که کاتی خو امام عمر نشانی امت ملتی دل سردمی گورمان عمر خوالی رازی بی گوش گرام بو گوش گوش گرام و فرمیان ای گور ایمان داران گوش گرام بو چب کن فرموی هرزانی کن ای گوشتیان خوی ما خوانی گوشت کنین یا فرموی می کرن بو خوی هرزان دبی می کرن بو خوی هرزان دبی بالفعل بخصی گورمان عمر یا کرد ایدی گوش بو گری دبو آخی لسرکیانی یا خوالی کما تا انسان اگر بیوی پالا پستو درست که او پالا پستو شرعیه حتی اصلا جزو شوی نکنی دنیا که که بزنی گران دبی هر کس سر خوی را دگری بزنی تینا که یک سر ده سلا دیت سر خطو بزنی هر زاده که او که عمقی فی مسلمان ده دانیش اللہ معلی ده بزنی تیما که که دوام مکده لما علی خود دانیش را بزنه بخوی پالا پست دروز دکن او موقعی فی شرعیه وی پی فرمی این لزم بیده که لکاتی فنگه ورو ماری تو که چیو ماری مچو زاده ونیا او خوی نخوی گورترین پالا پست دروز کواتا ایسان دانیشا ورمز گوتی لخوای گورا دواب که بزنه خوای گورا دعوة كاركة بزي دكاتين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. آمين. قشتنا أنواع العلم ويا أنواع إدراك ما ورقلود ما أنواع إدراك علم ما هي ظن ما هي شك ما هي وهم ما هي بيرتادي أمانة ما قشتي باسكر ما أنواع علم. طبعا علم يعني يقين في أبخشية هو الذي يؤدي بك إلى اليقين التام الذي لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب. أما في أوتري يقين وفي أوتري علمي باشا. أم علم دو نوعا علمي نظري ما نهي وعلمي ضروري ما نهي. علمي نظري وازا كتابك بين علمي نظري أوتاني يحتاج إلى نظر واستدلال هذا بيري لبكيتوا مقدمات بيري نهاية لبيري فكر بكيتوا تابقيت. أما علمي نظري في هذا علمي ضروري بيوسي بنظر استدلال نيها بوي حتى إمامي أخضري لسلمي مرونقة ككتابك منطقة عليه. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري الجلي. النظري العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل. أما العلم الضروري فلا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى تفكر ولا إلى أي شيء.
1: ما نظري
0: مكتسب نظري بل الضروري معنى ومكتسبش معنى للعظيم. الضروري ما لا يقع عن نظري واستدلال كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس. علم يقبون من تؤيبيني سيبيني وصوبية صوبة انتر صوبية ترى من شي فيه مش فيه تقام مقدمة ودليل بيرمو فكر اليوم كمو تشيوك وهي سمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه بمجرد الإحساس بما يحصل العلم بها يحصل العلم من غير توقف على نظر واستدلال. علم النظري هو زعم ضروري كدارس هسه دائما ضروري كيا اما تعرف ان ما لا يقع عن نظر واستدلال مثال ما بودين يطاب مثال ترجمه كالعلم

0: بأن كالعلم عفوا العلم شيء كالعلم بأن النار تحرق أو تحرق علم زانس معناه بيبوي آجر السوتيني السوتينرا وأن الحجم الصغير لا يمكن أن ندخل فيه الحجم الكبير اشتيكي بتشوك تي اشتيكي جورته يجوريك ناتش ناشتيكي بتشوك بابت واضحة وقد يستوي في هذا الإدراك الكبير والصغير أما كسي بتشوك جوره اللي حاله بيجاني وريك بيش كشيء دروس ناك علمي ضروري بحيث لو دعي صغير لأن يدخل من الثقب الصغير في الباب لضحك وأبى لأنه يدرك أن هذا محال وأن الجسم الكبير لا يمكن أن يلج ولوج طبعا بمعنى دخولا باشا أن يلج في الثقب الصغير تيجي ما ملاحظة الله يقول من الله يجبيني جسمي يجوري بينا جسمي يجوري لنا وكني يجبشكو دريكا إدر ناجة من الله يجب غلطة لك الله يقول أورو در ناجة أما علمي ضروري فيه ما يش بيس ناكا ما تقوى شرحيها نائبة تمام أي علمي مكتسب شيء طبعا يراك هنا نوع علمي مكتسب علمي نظري شي بيوتريك وباسمك لما انطقى ضروري ومكتسب نظري شي بيوتريك يعني هم مكتسبة دون علمي كي مكتسب كهل ناوك وشي كي دايا اكتسابك لي وري أقرين كسبك لي يعني جهودي تيا بارك الله فكري تيا دايا جهودي تيا دايا ماندوبوني تيا دايا فهو العلم الناتج عن نظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث أما علمي جرّك، أما مقدمي أو أولاي جرّك، مقدمي دومي جرّك، إن جاء نتيجي جرّك، قياس من الشكل الأول بيني ألين كل متغير حادث، وكل حادث متغير، وكل متغير لو راك أو دليل أنا يعني تو عالم مش متغيرة أو كاتبته شيء، إذا العالم حادث، باش ما مصان؟ فإنه وإن كان علما فإنه يتوقف على النظر. والدليل في يسيب نظره بدليل نظر يعني بالكرنوية يعني إعمالي ذهن فكرة دليل إيش بلقه هنا أنا ويا وكالعلم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة أما للاي إيمان في يسكا دليل بيني توا بلعم للاي كسي خوي تخصص الرياضيات به بديهياتي لها توا يتر في يسناك ما أصلا دليل بيني توا لا سري أو ناكا ورونا بوي إذا شون سيكن كسي نحو نخين دبي فاعل مرفوعة هم بيوست قال نظروا بالكرنوب كتاب زانية فعل مرفوعة بس كتاب يبدو كتاب سي كتاب شو كتاب خلنا يكسر موكب بديهية العلم يجي ضرورية بالنسبة تو يكسر زاي فعل مرفوعة بالنسبة كسي كتير واحد احتمال يجي أواز به فإنه وإن كان علما إلا أنه متوقف على نظر والدليل النظر بس نظر والدليل إيش ما كل يراجع ويا دو مصطلح لنا ما يهات ده دو مصطلح هذا إيش ما بورونا قاتوا سي كلا يسمى بس إيش ما كل بس أنواع إدراك ما كل بدل ماني بروح علم علمك إيش ضروري تدا ونظري تدا لنا ونظرك نظرك بيوسي بنظرة يعني علم مكتسب بيوسي بنظرة بيوسي بدليل أي نظر خويتشي ودليل خويتشي إذا جوا العلماء قال أريد أشتيك أدبا برشتي كتير نظر شيا وأما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه بير أكيت ولا حالة أما شون أما يا أما شون دليلك شيء ليؤدي إلى المطلوب أي استدلال شيء استدلال من أليف وسين وتاء لبي دايف عليك هذا ما ناي طلبة استدلال وطاني طلب الدليل تو موضوعك ديني ادعاية كين إما أغلين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث من ضمنهم أعمال إنسانك خدي خوي تنا خواي فروردقار نبي وصفاتي خواي قورة حادثني شو كان نحادث خواي قورة نا حوادث قيامك فيه وفيه الكيته ابدا اما بيز بدليلك بيز بنظرك بو استدلال فهو طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد نتيجه نظر لك الاستدلال هذيك نتيجه نظرك امام باب مطلوب او كوائم امانه بيسلمين نتيجه استدلالك يشهر امام باب او بيسلمين بل نظر بفكر كرنوية الدليل بهنا نوي بلقيا كرغزاي مال تشايا نتيجه نهايه نودك برو اياك امانجا كمان با بل ام اميان بيركنو نظر ابي تريان استدلالك دليل هنا الدليل واما الدليل فهو المرشد الى المطلوب ارشادتك رين مايتك دست اجري برو ما بستك ادبا او دليل بي او تري عابني دانا بونو من عليك كان هر انسانك بايك يان دنگيكي لي ببيتوا او دزني جاكي بطاله بيتو فيش بدليل يا كذا دليلك انت اسمعنا بابا روح حكمه پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه و سلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. تو یک سو دلیل یک معنی او دلیل که دست معنی که درومه بس کرد لانه علامه علیه هم علامه نشانه کلا سر او مطلوبه الجهل ويقابل العلم الجهل. شیش تک معنی مقابل علم بیا مباشره جهل مقابلی علم ما مصطفى رزقان ای علم متمنچیه معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طبعا أم تعريفة تعريفك دقيق نية باشا أم تعريفة تعريفك دقيق نية بو تعريفك دقيق نية لبرئ ويألي علم معرفة معلومة أي معلوم خوي لا علم اشتقاق كراوة علمش لا معلوم اشتقاق كراوة يعني فهم علمك متوقفة لسر معلومك أوسية معلومك لسر علمك أوسية بيوتري الدور يلزم منه الدور بتعريفة يعني نابي لنا وتعريفك يا كلمة كتير دابية همان أو لتعريفك يا تبيه باشا لتعريفك يا وش تمعرفك بونو من إمام معنى فاعل مرف فاعل تعريفين نابي بقول الفاعل هو أن يكون الفاعل هبيتشي وشك أم فاعل توقفك لسر أو فاعلة أو فاعل إيش توقفك لسر أما نأبي وش كان يكون يقبل نأبي لما ديكش اشتقاق رابع يعني اسم معلوم اسم مفعولة علمش مصدره مصدري علمه هر دكان لما لي عين لام ميم اشتقاق راون كواتل العراقية جائزني لبرو يلزم منه الدور اما تعريفك بلا ما كتابة شيء كتابي كي مبتدي او زور آسانة ليرة تجاوز اكين او كشانة او مصطلحات انا قرقنية لبرو نامانة زور علمي دقيق بباشا علم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع تولي العراقية سيكل ما مصيحان نيوجة فرزقان بينج نيوجن لواقعي امرها بينج نيوجن تو علم پیاک ای بوی نیوژه فرزکان پنج نشین ام پیوتر علم واقعی امر شوایا توش او درکته او علمته کوال لو واقعی امر چونه بو شوازه اگر بیتو او ای لذهن تا هيا موافق به بو او ای لو واقعا هيا اگر موافق نبه بو او ای لو واقعا هيا پینا وتر علم ملحد یکبون من انکار وجود خوای گورا اکا لو واقعی امر خواهی گوره بونی هیا بونی خواهی گوره مخالفی اعتقاد او علمه کللای معلومه کللای او انسان ملحده هیا پیناوت ری علمه ها کواتا من شرط المعلومی ان یکون موافقا لما هو فی الواقعی موافقی واقع کبکا یک زائد یکی ساوی دو اما موافقی واقع یک زائد یکی ساوی دو کسی که تربیه ولا بلی یک زائد یکی ساوی چوار او برشو احسن نیه باشا الا اوما بستی که هبه طبعا بونو منا قاضي بابلين قاضي محمد برحمد بيه كاتي الله يك دانا يك دقابت شان هموت يك رأي عود دقابت ومن أموت دو دانا دو دقابت دو بيك دو دانا دو يعني دو زائد دو أكابا يك ما بس تشوف يعني خاكي كردوسان شوار بارتش يا دو زائد دو يساوي شوار هم يعني أموت شوار من أموت شوار ناك أموت يك أكاب يعني هر شوار بارتش هم بس الشعر يكي أدبية نكو مسألة علمي روكات وأكدار بنا وما بتجي ترى بحسن ترى وقاسم محمد تجي ترى محمد ولا بابا هو اعتقاد الذهن الجازم المطابق للواقع يعني يقين اعتقادك كليته لزين خوتها أم اعتقاد تصورك لزين خوتها هي مطابق واقعك مخالف واقع بو بينا وتري علم أكدار بنا يعني اگر انسانك ما بوهات وتي من يقين ما اعتقادك طوامي لزهني خما خواهي يوري وجودي نيا بلا مخالف واقعك يقينا ان بابتا مخالف واقع بينا وتري علم باشا يعني هم ابي يقين دبيا هم ابي موافقي عالم خارج واقع كمعرفتي ان النار محرقة اما علم ما به وان الواحدة نصف الاثنين وان العالم حادث النار محرقة أم علمك ضرورية الواحد نصف الاثنين علمك ضرورية أن العالم حادث علمك نظري مكتسب فيسي بدليل ينعو أي جهل جيا جهل جيا ما مصيان باسي علمك فيس ما بجيا بجالج بزاني الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع باشا طبعا ما اللي راكيه جهلي بسيط نيا أما جهلي مركبة عدم معرفة الشيء بيوتري جهل واضح كتاب بين عدم معرفة الشيء هو الجهل برسيارك لما نكي لمسأليك فقي دقيقة من نازعنا ليست لي المعرفة عن هذه المسألة أما بيوتري جهل جهلي مركب شيء أن أعتقد خلاف الواقع واقعك شيء من خلاف الواقع كبيرة كم اعتقاد ما أو دو جار جهلك يا كم يعني جهل ما بحقيقة اشتكى دو هم يعني جهل ما هي بجهلك يخوم نازانم نازانم أو بوشي جهلي مركبي بيوتري كواتا جهلي بسيط ماني وجهلي مركبش ماني أم تعريفي كهنايتي وطبعا أم تعريفا نزيك لتعريفك إمامي جويني ولا متني ورقاته أما تعريفي جهلي مركبة باشا تعريفي جهلي مركبة كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم فلاسفة كان قناعتها يعني أبو عالم قديمة وإمام غزالي فرمي كفر الفلاسفة العدى بثلاثة سيش بوتا وكاري أوي كواسع الفلاسفة كان تكفير بكرا للإسلام دائري الدين داري در بكرا يكمي أنا وتاني قناعتها يعني أبو أم عالم قديمة قديمة يعني لقل وجودي خواي جوريا وجودي أبو سرتاي كينيا بداية كينيا بداية كينيا بين ممكنة مخلوقات كان العالم ولا مادة دروس كرابيتن بويلة بلو تكفير كراهم كما ينقسم الجهل إلى بسيط ومركب فالجهل البسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل جوانا تعليمية تعليمية سبق زور جوانا الشيخ محمد حسين توبا كارينا يعني أن يجهل من نازان علم بيني لو مسألة قراءات برساريكم لكن علم بيني بونا منا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وأرجلكم رسائل يا مكي علي قراءات سبعين معنية بلي أرجلكم من نازان نمكن دودو قالوا والله نازا أما جهلك بسيطة بلا مقر نمزاني بلا موتم نهيش قراءك معنية خلاف الواقع كش قسم كر كشلا جالي بسيطة دروس نابي كشلا جالي مركبة دروس نابي إذا هم خلقين مجتمعية ما جالي مركبة هي بلكو ما مصايق سي جوانك افرميت جهلك بونه واستانته خو مجتمعات استغام بجالي مركب جهلي مكعب يعني مكعب سي جاره يا كم يعني عدم معرفه الشيء دو هم يعني نازاني نازاني يجهل جهله جهلك خو نازاني سي هم يعني دفاعي شو ليك دفاع لجهلك اك جيش العراقيه برسالي كل مساله بي غايب يقولوا يا زحمتهم على مصلوات جاري نازاني الأمر واقعات شونا أمي جهلش الناس زاني نازاني أمدو سيهم مرحلة دي دفاعش لي أكالي وقشتان بين سر راوب وشولك إيما مجالي مكعبة أقدار بي بوية فالجهل البسيط بسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل وقيل إنه عدم العلم بالشيء علم إني بوشتا جاني مركبتي أن يجهل ويجهل أنه جاهل جاني شيء بويك جهال لا زال وقيل هو إدراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع رونا استاكا جالي بسيط لقل جالي مركبة علم زاني مانشيا جهل زاني مانشيا جالي بسيط شمانيو جالي مركب شمان هيا وعلم جوجود ما ضروري ما هيو مكتسب شمان هيا
1: لبان وجه الجهل لا شيء ما
0: علم إن جهات روني كي كردو
1: وقيلة
0: وقيل هو إدراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع باش الحكم الشرعي حكم شرعي يا ماما سعيد شكرا ماما الله قلت شيئا بو أما يا باسكر بيرتان دي لتعريف فقه هاتي ماوت وطمان العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية تعريف فقه قابل بركة مجواني باشا تعريف فقه وتعريف أصولك كواتا وشي علمي تدابو تعريفك بو يا باسي شي مانكر باسي علم مانكر نقيزي علم شيئا جهلا لقل اوايا ظن جديتا بيشو بدر جيدو انجا شك دي انجا وهم دي انجا جهل جديد ام علميشا علمكي ضروري ماني علمكي مكتسب ماني برامبر بعلم شي ماني جهل ماني جهل ماني اسا اقرينو وشي احكام لفقانها توا العلم بالاحكام العملية تيجي ما يساق ابوي ربطي موضوع احكام دروس بيتاسا سرقا اي حكم خوي شيئا اما حكم عقدي ورا قرين حكمك عقلي ولا قرين لعلمي فقه وأصول فقه نانا حكمي شو ولا قرين حكم شرعي ولا قرين هكذا دار بنش كي ما أحكام كان أنواع أحكام سيدة هنا حكم كان يعني عقلية يعني عقلية يعني شرعية يعني طبيعية أمسي حكم معنا أما أنا دواء إن شاء الله بتفاصيل علمي اعتقادة أخوانا إما تشير خلين يستلي راقيا حكمي
1: شرعي
0: عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه خطاب الله حكم شرعي يا امام حسين خطاب اخوي پروردگارك مخاطبا من اكا رب العالمين المتعلق بافعال المكلفين يعني خطاب اخوي گورچي شمولك بس نيجو رجوع اعتقاد اخلاق نظام حكمهم شمولك تقرا اما وتخطاب الله عامه أما جنسي تعريفك يا كام خطاب الله قشتي نا فقط كام ورقرين المتعلق بأفعال المكلفين أوي بيواندي بفعل مكلفها يا اعتقاد مسأليكي ذهنية وقلبية ويقينية بلام أم عبادتانا هموي عملا ها بينتا نرجع إذا باسي فقط شيء نرجع قشتي عملا أفعالي مكلفة مكلف كي أن يكون مسلما عاقلا بالغا نبيا قدار بما أنا مكلف في أودرة المتعلق بأفعال المكلفين شو شو ورقة اقتضاء أو تخييرا أو وضعا اقتضاء كشو شيء أقرأه ما مثلا سيف الفا وهذا كتابك بين اقتضاء كشو شيء أقرأه اقتضاء أو تاني خوي بردقار دوام عليك أم اقتضاء شيء يان دوام عليك كارك أنجام بدين يك بجعدك ما إلا أبي بيكين أو واجبة يعني أو تاني دوام عليك بس ليس على سبيل اللزوم والوجوب وجوب نية لبابي استحبابه أو شر دوام عليك أو شر تكليفه وعنيا أو شر بابي سنته وبعشر جارواها الدوام عليك فعلك أنجام ندين أو النهية أقل لبابي إلزام بو نهية حرامة أقل لبابي إلزام نبو أو بيوتريشي مكروه كراهته أو تا اقتضاك شن شو تلاخو أجريت شو أروى يا ما مصاين وطمان اقتضاك يعني وتاني بو وجوبة يعني بو تحريمة يعني بو ندبة يعني بو كراهته رونا أي إباحة شيء تخير يعني إباحة تو مخيري مخيري كاكا استغفر لو لا تستغفر مخير تقولي راجع شيء بك آه خوي تو أنت مخيري اللي راجع كافر يبي حرامة واجبة إذا لحالتك أقول حب مكانا خودي مباحك أقول رجار وهي أقدر بي يعني سبور منا خوارد دي قوشت لأصلا مباحة إنسانك نخوشيك أقريه الراب ولاي دكتور دكتور بيجي أم نخوشيتو أقر قوشت بخو إجاري دو جاسي جوار أمري قوش خواردن بنسبة أو إنسانا وحراما
1: فعلك يا حراما
0: بو أول بيتا حرام آه نبي بيخو أصلاك أنا وطمع أصلاك أتشي أبوكش ما مباحة
1: مباحة
0: إنساني كتر نخوشيك أقري الراب ولا أو دكتورة دكتورة كألي إلا أبي قوش بخوي عكس ألي راكي أتشيت النزيك أبيته لباب وجوبه أبوي بو أو شخصا نكحو دي لك بو يوتي العلماء وتي هاتشي الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والشخص والحال إيموك داعية أبي أحوط ورقرين نقبر إن تساهل كنا أحكامه كان أقدار بي فتوى ما نقل كتبو خلق دائما تساهل تنبه بو خودي خوتان متشدد بني بزان كم فرقه إسا عكسي دي هاتوا
1: تساهل دون مخالفة الشرع
0: أكيد أما بس ما تساهل شيء لباب شرع أو مخالفة ناوتر تساهل درجة شيء لا تيسير في غمال إخوة فرمي يسيروا ولا تعسيروا بشروا ولا تنفروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تو خود ملزمك بكم الله عبادته مربيك زور باش
1: قابلك
0: بلام خلقي ملزمك بو عبادته وايا تو سيكن شونيش واجب ولا سر في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بلام لسر صحابه وتابعين ومسلمانان واجبني في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم أنا عبادتي يكرتي حشوت يا رسول الله بينا يا عائشة حينات ألا تريد ألا تحب أن أكون عبدا شكورا يبابا خواي جورا لك تكونا هي بيشو باشو دمو خوش بوا تو عصمتت هيا تو بيغمري خواي وح أولا ما عندو خواي ما عندو أكبر بو أن يتشدد الإنسان على نفسه لسار نفسي خود كمبا بس عكسه بوا بو خما رأي أسالة جورا قريل بس بو خلق رأي قرصة جورا قريل التعقيد يا كيب فتوى عكسة بو خطا حلال بو بحرام تارا ديكش قصة قيان تارا ديك نعلم بتوابق إيه والمراد بخطاب الله نمسي شي خطاب الله خطاب الله كلام الله النفسي الأزلي كلام خواي بردقارة كقرآن الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك من الذي لباش وأما المكلف مكلف كما مسعين البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة بالغة عقلشة بلغته الدعوة الدعوة إسلامي فيها قشتوها أقدار بن أوش مكلفة وتأهل للخطاب نيوت مسلم وايا يعني بالغ به عاقل به دعوي اسلامي في گشت به اگر به تو اما بولی راگه وایدی کرتی بینی کن زور لفته کی جوانه زور دقیقه اگر به تو مسلم خطاب خوای گورت تنها بو مسلمانانه يعني بالغ به عاقل به مسلمان به و تی بلغت دعوی يعني چی يعني انسان یک بالغه عاقلشه دعوی اسلامی شی پی گشتو مسلمان نیه مكلفة يعني مكلفنية مكلفة مكلفة بفروع ما بس ما فروع نيجو روجو أمانة مقارنة بعقيدك أبيت فروع أمانة نيجو روجو براوردي كي مقارنة كلاقى العقيدة أمانة فروع عقيدة كتشيا أصلا وانيا ألين أم إنسانة كمسلمانية مكلفة بنيجو روجو لقى الأمانة مكلفة بأصلك أو أصلي أبيت هو كاري أو أم عبادتنا قبول بي أوش إسلامتي ودين دارتي تيجي ما تشونا عبارة دقيقة دقيقة إذا علماء شون الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب أعماده شبوي خطاب يخوي يقول ورجله وجيبه جيكا وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ولا المجنون أويك من الله أويك شيته ولا الساهي أوي هلاك ولا النائم وإنسان خوت أو كاتهيش لا سرنا مني بشر والمراد بالاقتضاء اقتضاء شيء ما مسأين الطلب اقتضاء يعني طلب دعوة كارية دعوة خوازيكان شيء دعوة خوازيكان يخوي بردكار وهو طلب الفعل وطلب الترك يعني دوما لك فعلي كان جامد يعني دوما لك واني انا وريا نهيه وكل منهما ينقسم الى جازم وغير جازم اجر امرك بو جازم بو وجوبه نهيك بو جازم بو تحريمه امرك بو غير جازم بو ندبه سنته نهيك بو غير جازم بو كراهته جوانا يا نتيجه من بخن واما التخير فهو التسويه بين جانبي الفعل والترك وهي الإباحة بوتي بكي بوتي نكي أو خارنو واني ترى وأما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع وتيجي وتي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا اقتضاء بها اقتضاء كتشوار ما ليدر كتخيرا كشمار أم بينجا تخوان بينجا بنسنود دا حالي بني أم بينجا بيوتري تي بيوتري أقسام الحكم التكليفي حكم شرعي دو نوعا حكم شرعي كنا دو نوعا نوعك تكليفية نوعك وضعية نوعك شيء تكليفي لقل وضعي أمي حرامة سنة حرامة مكروهة لقل واجب لقل مندوب لقل إباحة أمانة أحكام تكليفية عم بيوتري أحكامي شيء دوبارة أحكامي شيء أحكامي شيء شبه ليه وضعي معنية وضعية وتاني للسنوري منانية لتواناي منانية أنجامي ودم يعني أنجامي ندم بونو مونا سيكن أحكام وضع يعني خواي بروردقار وضعي كردوا داينا وكو علاميك بأوشتيترا بونو منا أقر مانجي هلال ما بيني هلالي مانجي رمضان ما بيني يكسر ببرونينا وروجوها وايا أما بيودري سبب وايا أنا سبب بيودري دراك أحكامك وضعي خواي بروردقار دار خواي بروردقار داينا أقر كسي كشت كريك باوكي خوي كشت أم قاتل ورسل باوكي خوي ورناكي خواي قرر أم سبب بيدانا أول أما منعي بيودري وايا يعني القتل منع ريجري ليك منع يك أبوي ورسك ورجري أحكامي وضعي كان دانا معني أبيش بينجا ما مصعن كنا بينجا سي كمان مصعن شرطة منع
1: سبب
0: تي صحة فسادشة إن شاء الله ديتا بيشة يعني صحيح باطلش ليك مصطلحي باطي بكارينا باشا وأما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب أو شرط أو مانع أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبناء على هذا فقد قسم الأصوليون الحكم الشرعي إلى أولهما الحكم حكم شرعي تكليفي وثانيهما حكم شرعي وضعي يعني حكمك تكليفية يعني حكمك وضعية يعني تكليفية يعني وضعية باش الحكم الشرعي التكليفي وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخير ودمان اقتضاء التخير والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعة اقتضاء كتشيا بس ما نكود من أقسام التكليفية كتشارك إيجاب ندب كراهه تحريم تخير كتش تنها إباحة أقريته كردي كان كريبين إذن أحكامي شرعي تكليفي بينش دانيا الإيجاب إيجاب كتشيا هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما شارع دعوات لك أخواي فرودي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أما طلب يا طلبني يا طلبة على سبيل إجابة إلا أبي أن جامدين جزميك أخواي فرودي أبي أن جامدين يشكرنك لا يجوز تركه بوتني تركيبك كالأمر بالصلاة المفروضة والحج الواجب بوتي حج واجب الحج سنة إيش معنى أي كم جار حجك واجب على سرد واي أو أقرب كي تيا سنة واجب ليه وايا بوتي الحج الواجب عبارة دقيقة دقيقة ليه ها؟ نعم عمره نعم عمره جهاز والندب ندب شيا هو خطاب لون اللغوي بيبوتر شرعينا شرعي جوازه والكراهة الندب شيا هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف سيكن ندبك وإجابك هردوكي خواي پروردگار ما بس ما شارع دواما اللي كان جامي بدين بلام إجابك إلزامي تدايا جزمي تدايا ندبك جزمي تدانيا طلبا غير جازم بأن جوز تركه كالأمر بغسل الجمعة غسل الجمعة واجبة يعني سنة يعني مندوبة مندوبة الغسل بعد الجماع واجبة يعني واجبني العراق واجبة فرقي العراق يعني إنزاني مليك لو أنا يجب الغسل يعني الموت كسب المريء واجب لسان مسلمان بيشونا كراهتش يا السريع هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم دوما ليك شارع كد أنجامين إذا ما بسمع شارع الله جل جلاله يعني قرآن يعني حديث يعني إجماع يعني قياسة وأدلة شاركة كمتفق على سبيل طلبا غير بأن جوز فعله كالشرب قائما خواردنا أو بخويتو ببيوة لسر رأي شيخه تو محمد حسنيتو كراهتي تدا يعني أجر نيكي أجر دسك أجر بيك عقوبة لسر نية تحريم شيا خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله كأكل الربا نخوارين الربا حرامة أقر بيكي تاوانكي قوري أنجام داوا إباحة هي ما كان الخطاب فيها غير مقتضي شيئا من الفعل والترك بل خير المكلف بينهما كأكل الفاكهة أكل فاكهة أجل تسكي بيخوي لا أقل نيخوي هيش مناحك تكي لا أبا إباحي وطوا أبا بينش داني كردو لدرس داتو إن شاء الله أتينا سر أوقان تر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان وأزيزان كردو كان دل بيويست همو كسيك أو بزاند كالبابتي رابردو باسي رازيبون مكر بخواي پروردگار بلام أمرو باسي رازيبون أكم بقزا وقدري خواي پروردگار كأوي شربشيكي دان براوة لو رازيبوني كأمي مسلمان لجياني دنيا خوش گزرانکات. خوش ویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده کی صحیحه افرمی: اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. افرمی ای خوای پروردگار من کرین وی بندکیتوم و من بندیتوم و کرین وی بندکیتوم و یا ساکانی تو لسر من چسباوا، يعني بوا شتيكنيه بيجريتوا، عدل في قضاءك وقزا وقدرك اني توب ومن عدالته. اما زور مهمه لم فرمو دخن جلانا كوتايكي دل خوشيك بو اهل ايمان كبيغمر صلى الله عليه وسلم اعترافي تواوتيك افرمي ماض في حكمك عدل في قضاءك. زور جرينجا انساني مسلمان لكاتي هركي شيكا كروب الرويبوا رازي بيت بوي كخواي پروردگار بوي ناردوه وبعدلي شي بزانية، يعني بوي بزانية كشايستيا خواي پروردگار اوشتي بوي ناردوه نحقي بران بر نكراوه. شكم بو تو عبدي خواي وبو تاقي كردنوه فلت في برزة بيتوه وبرازي بون خواي پروردگار صرف رازي دنيا وداروه جدك. بوي زور گرنگا ايما رازي بين بو قزا وقدراني كبسر مانا ديه بلين عدالتي خواي پروردگار جيبا جيبو كمن توشي ام مصيبت ابو ما نوكو بلين فلان كسي بوت يعني و بوشي من وعام لدي و فلان كس واي لنا نابد ببچو كترين شواز نارازي بي برامبر او عدالتي خواي پروردگار كهرشت يكد بسراء هيني اوش بريتي اللا كمالي رازي بون بخواي پروردگار سبحانه وتعالى. وبويا بيغمر صلى الله عليه وسلم افرميه: إن الله إذا أحب قوما سيكا، يعني في غمر صلى الله عليه وسلم دياريك كاتا دياري منوتو أفرمي إذا أحب الله قوما، إن الله إذا أحب قوما خواي پروردگار كاتك قوميك هوزيك تناند إنساني كي خوش بيه لشويني كتر أفرمي عبدا نقبندي كي خوش بيه ابتلاهم تعقي أنا كاتو توشي ابتلاء وتعقي كنوا أنا كاتو. فمن رضي فله الرضا، هركسك رازبو رازبوني الله بدس إهني. الله أكبر. شيء لو كسق ورتره كرازبوني الله بوخوي مسوقركا. ومن سخط فله السخط، وهركسكش نارازبي هركسكش توشي توري الرقو كينو ناشكريبي أو قر أكاد صار خياو خشم الرقو توري خوي فر والقارب وخوي حلال كردو. فبويا زور گرنگ ايمي مسلمان آگامان لو خاله بيت آگامان لو بي خواي گوره قومي كي خوش بيو كسي كي خوش بيو تاقيه كاتو تاقي كرنوش يچيك لو در انجام گوراني كي انساني مسلمان لدواي تاقي كرنو بوي در اكوه خواي فروردگار كاتي كي تاقي كردينو بومان آسان كا. وشاعر رحمتي خواي لبه لشوني كا افرميه: علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عزولا. أفرمي علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. علي جيان فيري كردم همو لو نكانوا شواز كانوا هلقشانوا داكشاني جياني روجانم لدنيا برازيبونو ملكتي ووربقرم أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي. وخوشم أي بينم كاتيك بشتي رازيم ملي بوكتش أكم كأويش لو قزا وقدراني خواي فروردگار خوي أبينيتوا يخفف أثقالي باري قرانم سوككا. والله مردني كريك كتمني بصالة قولت كردوا مردني هروا آسانية كاتيك جگر قوشكت وفات أكاو بوكا كتجي أميني ودوم ناري وردي هي آسانية. الرضا يخفف أثقالي كاتي كتور رازي ببشيخوا
باري جرانت قصبي ويلقي على المآسي سدولة. يعني إنسان كاتي كتوشي مأسيته دامايوها جاريدي أو كاتب يويسا مدالي أي زيري مكاتب لي أو كاتب يويسا إنسان كالناو خلطيا من خون بنيوما كسي كوريكي مردو وكسي مردو تشي مصيبتي قوراتو لناو خلقاويد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون داواي اللي بردن اللي أقام خوايا أقر بشتيك نارازي بو بيتم خوايا بو خود أمشتن بو تعويز كيتو. يعني أصلا سيكا لعيني كاتا كأو مصيبة قوريها بو خوزقم أخواز بأو لكاتيكا كلنا خوشتيني مصيبتك انا بو شكون من ايش تعنا شو متى مقامي او بو شواز تعقيب كريمو او تعقيب راوتو بتشاوي خوي بينيتي الرضا يخفف اثقالي بعد قرسكم ابيني ضلي شكستيم ابيني تشاوي بفرميسكيم ابيني كاتيكا او اهوا خورا قرو ارام قربو بنا خوشيكاني او حزم اكل مدالياي زيريني او بكم ملي خوم كمن أو كسب موكو أو رازم بقزا وقدري خواي فرودقار والذي ألهم الرضا وهركسك إلهامي رازبوني خواي فرودقاري بوبي. يعني أقتو إلهامي رزامندي ودزبخي كرازيبي بوشتاني كبسرتادي لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عزولا. هركسك رازيبي بقزا وقدر هركسك رازيبي ببشي خوا هيج كاتي نايبيني كسك حسودو من لجوريبك أو تمع لشتي خلقك الله من أوي خوا دايتي في مين خوما ديارة من أولا مقابلة بوي أخوة أوي داوة بيب هول بوشتيك ناداك خون خيالة لواقع أجي لخيالاتها ناجي دز بو حرام نابا لحلالة أجي بوي زور قرنجة يمي مسلمان بزانين هركسيك والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عزولا داواك من أخوة فرقال لم كسانا ما مجيري كاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم باسيك أفرمي قوميك تاقيك أتو خوش يعني أبي براستي أجر إنسان رازي بيبواني كخواي فرورقال بسر يعني مدالي زيرين كاتم لي وخواي فرورقال جل قرآن أفرمي تعز من تشاء توب لأي محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أي محمد صلى الله عليه وسلم توب فرمو خواي تو صاحب ملك سروة ساماني دنيا همي توي تؤتي الملك من تشاء أوي بتوي ملك السروة سامان ودا صلاة شتي أديتي وتنزع الملك من من تشاء هو أسي شد بيا كسي لو بريد صلاة أخذ يني وزليل يكي لنا وخلق أخلق بتشاء ويخوي أي بينيت وتعز من تشاء وويستي شد يكي بعزت أكي دعواكم لخواي فرورقار بإيمان وعقيدة وإسلام بعزت ما بك شكم همو عزتاني ككاتية بريتية لوشتاني كدنيا خلشي خوي بي أهل أواسي أما أوشتاني كبو ماوية بريتية لعزتي تقوى عبادت بويا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي هركس يك أيوة بعزت به وعزه استغناؤه عن الناس إنسانك بعزت أبيك كممنون خلق نبي وملبو خلقي كتنك أيش بشي أما بدس أخا بتوحيد وإسلام بدين وعقيدة وإيمان وتذل من تشاء وهركس يك اشتوى بيستد فرورد قارا زليلي أكي بويا يك هندك لمفسرين أفرمون تعز بالقناعة والرضا وتذل بالحرص والطمع جوان جوا بقرا علماء فرمون إنسان بشي بعزة أبي بقناعة رازبون ببشي خوا وبشي زليل أبي براك راكو تماحو حرصي زور لسر دنيا بياوي رزيل بياوي كراك راكا كاشو روجي داوة دميك بو مالي دنيا بياوي كي زليل كسنانك لمالي ناخوا خوشيك لجياني نابيني بلام أو كسيك وهاب قناعته كرازية ببشي خوا هيتي بقناعته اي خوا لي ابخشي ازاني ام دنيا كوتاي شي هي خواي گورا بعزتي كردو خواي گورا كردو تي پيشنجي خلق لفقيريشا هي فقيريشا پيشنجي خلق لا گوريا هي طولمن پيشنجي خلق لا طولمنيه پيشنجي خلق لا ايشي چاكا وهش حرص تماحي هي خواي فرورگار ذليل يكا و ايدات دس نفسي خوي ونفسيش گورترين سرمشق كبو انساني في زليلو بتشوف ببيته ولا ناو خالتيه فبويا خوش إنسان عمري كري عبد العزيز رحمتي خوالي بي خليفة صالح بني أمية أفرميد من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير هركس يك زور يادي مردن بكا لدنيا زور بكمج رازي أبيت بس هركس يمردن لبيركا قد شاوي تير نابي زور قرنقا أم خالة بورد بكينو ولا جياني خمان هركس لهر شوينيك لهر موقعك لهر ولاتك لهر شارك لهر قنديك زور بير لمردن بكاتوا بجدي او كسا بكمترين شط رازي ابي لدنيا
بلام اگر بیری لمردن نکرده و لهر فلو پوسته که بی حزقه برانبری بقزینه و خوی بشه تجی لهر خانوی که بی فی رازینه حزقه بشه تقلیه خوشتر لهر موقعی که بی هولی موقعی که گوره تره دعوش با چی؟ با ملشکاندنی خلق با لناودانی خلق با خواه برس کردن و با هوایا با سر پشتی خلقی زور خطر خوش ویستان بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمه استکثروا ذکر حاتم اللذات زور یادی مردن کن براستی بشیک لرازی بون پیوسته با مردن و اگر مردن لبیر بیه رازی باوشتانی که خواهی پروردگار بسر تا ایهینی و روژانش لجیانی دنیا تا رو اداد پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه اسألوک اللهم الرضا بعد القضاء افرمه خواهی دوالتو اکم رازیم بکی لدوائی اوی که قضاوتو قضاو قدر قومیت یعنی انسانی مسلمان بچی لزمری رضا رازی بو کان حشر اکری او کسانی که رازین بخوای پرورگار کاتی که قضاوت دست بیاک کاتی که انسان قضاوت یک ابو مصیبت یک ابو شتی یک ابو بو انسانی مسلمان بو در اکری رازیه لدوای در انجامی قضاوت انسان بمن لای خوای پرورگار گور ابی فبویا امام آلوسی فرمی کس یک رازیه بقضا لکاتی بلا و مصیبت سکنائی هبه یعنی بیدنگی هل بجیرد نک هاوار هاوارو باو کرو شتی نارک بدمی عبید که وها خلچی بچاوی که بچوکو سیری بکن کسی که او پر معرفتی هی برازیبونی خواه که سکنائی هبه لکاتی بلا و مصیبت خواهی گوره لو عبدانه من بجیرد لکاتی بلا و مصیبت خواهی پرولگاریان لبیره و بوی خواهی پرولگاریش بردوام او کسانه بگوره ازانید که اواني كاتي كتوشي مصيبتك ابن الين شي الين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون انسان لكاتي قضاوته لكاتي مصيبتك كرويتي اكا لو كاتي اغرينغبيري بكويتو من بو رازم بم ايشا لبروي خواي پروردگار وعدي بيداوم لم دنيا درم اكا بو شويني چي خوشتر ورازيبونش بنما رازيبون اويا بوابير بكيت وكتو كسي كي صدقاء كي خواهي فرورقات بيتا فرمي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ببخشة لبرويتو مستخلفي خواهي خوتنية تحدأكم أو كسي كدولة منا أو كسي كمالو سروتو سامانية هيچي هي خوتنية تو مستخلفي لسري أمشو أمري بياني مالكت بو منالكات يتر عمرتنا كر زكاتتنا دا حرامت خوارد قولي خلقت بري لدفتري قرزكت بصدان دفترت ينال ناو دفترکتا نتنوسی بیانی کچو کرکت هاشای اکا تو مستخلفی لسری بویا کسی که خوی با جینشین زانی لسرشتیک زور ایشی که چای که تی اکا و او کسشی که وها خوی با صاحب ما زانیو پاری لیه دایو فکا انما نارو او کسر رازی نیه با قضاو قدلانی که خواه بسری یعنی بویا خواه پر رگارش وصفی او کساناکا فرمی اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون يعني منك خوم وعدة بمنم بلام كما دام كرك مردو بيش خوم قراوته ولا إخوة من وعدة باوكم بمري بلام كخوم نمردو ما باوكم بمري أبي رازي من بباشي إخوة إنا لله وإنا إليه راجعون يما هي خوين وبلا إخوة فرود قارا قرينو دواكم لخوة فرود قار هم لا يكمن عاقبة خير بك وبرجي رزابون بقزا وقدر بدينكي بو بيشاتاني كلداهاتوا رؤى دالجيان مانا رازي بين و دسی عبدایتی و بندایتی برس که اینو بلین خواهی پروردگار رازی من که بخود و رازی من که بدینکت ولی من رازی بی و هر کسی که لئیم چشه یکی هیا داوای دعای خیری لی من کردو اپارینو لخواهی پروردگار ای شکان من آسان بکا و مرازی همو مسلمانک لسر خیر حاصل بکا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار پیشکش کردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دكرت بو امرو دينا سر جزئي 23 خواي مهربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع أفياء الروح. تأمل في قول الحق جل وعلا آمرا عباده، ولا يستطيع على تنفيذ هذا الأمر إلا العظماء من أهل الإيمان، لأن الذي يطالب الله جل وعلا به عباده في هذه الآية لا يستطيعه إلا الخلص أولو العزم من الرجال أهل الإيمان، لأن هذا الأمر يخالف هوى النفس. لكن عاقبته جميلة، لكن جائزته أن يعفو الله عنهم. تأمل في قول الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أحبتي، يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن في العفو لذة، والله إن فيه لذة. بعض الناس يعتقد أن في الانتقام والانتصار للنفس لذة، هي لذة يسوقك إليها الشيطان، أما اللذة التي يدفعك إليها الرحمن أن تعفو وأن تصفح. والبعض يقول قد أخطأ علي، يا أخي عبادات في الإسلام عظيمة تبلغ الجنان ورضا الرحمن لا تكون إلا بالعفو عن الناس، ولو لم يخطئ الناس علينا كيف نعفو؟ لابد أن تعلم أن الخير والشر قد خلقا، وأن لابد كما أن هناك من يحسن إليك هناك من يسيء إليك. وعظمة الإيمان والتقى والطاعة للرحمن أن تخالف هوى نفسك تريد الانتصار فتدفعها وتترك ذلك لله، وتقول بل عفوت لتعفو يا رحمن فيعفو عنك الكريم. الله هو العفو، ومن عامل عباده بصفة عامله الله بها، فإن عفوت عنهم عفى عنك، إن رحمتهم رحمك، إن أكرمتهم أكرمك، وليعفوا وليصفحوا. وهذه الآية من سورة النور كانت بعد حادثة الإفك. عفى الحبيب وعفى الصديق عن مصطح، أما تعفو عن شيء هو أقل والله في عين المؤمن مما فعله مصطح؟

تخيل أن يسيء إليك شخص ما ثم يعود إليك بعد فترة معتذرا نادما، ماذا يعني أن تكون كريما في تلك اللحظة؟ أن تسامحه على خطأه وتعتبر كأنه لم يكن. لكن ماذا يعني أن تكون سخيا؟ أن تكافئه على اعتذاره. لا أحد يكافئ في العالم هذا المعتذرين، أقصى ما يقدم لهم هو قبول اعتذاره. تخيل أن هذا الشخص عاد وأساء إليك مرة أخرى، كرر نفس الإساءة أو ابتكر فعلا جديدا، ثم شعر بنفس الندم وقدم نفس الاعتذار. ربما قبلت اعتذاره هذه المرة أيضا، ومع تكرار الخطأ وتكرار الاعتذار ستقل حتما فرصه في الحصول على العفو، وستصل حتما إلى نهاية واحدة معروفة: لن أقبل اعتذارك بعد الآن. أقلها. هذا هو السيناريو الإنساني الأكثر تفاؤلا في الخطأ والاعتذار. تصور أن العبد الذي يفعل نفس الفعل مع الله سبحانه وتعالى يذنب فيتوب، ثم يعود ليذنب فيتوب، يحصل على شهادة التقدير. أي والله لا أبالغ، شهادة تقدير. انظر ماذا قال الله عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ماذا تعني كلمة أواب؟ الإياب في اللغة العربية يعني العودة، والأواب هو من يكثر العودة، وكما هو معلوم كل عودة يجب أن يسبقها ذهاب، وكثير الإياب هو بالضرورة كثير الذهاب. ومع ذلك فإن الله يمدح العبد الذي يكثر العودة إليه، نعم العبد. هل هناك شهادة تقدير أعظم من هذا؟ تخيل أن العالم قد اجتمع على شخص ما وقرر منحه لقب الإنسان المثالي. كيف تتوقع أن تكون سلوكيات هذا الإنسان؟ هو إنسان يكاد يكون لا يخطئ، إنسان نموذجي. هذه صفات الطالب المثالي والموظف المثالي والزوج المثالي. أما الإنسان المثالي في شرع الله ليس قليل الخطأ، بل كثير التوبة، والآيات والأحاديث التي تشجع على التوبة كثيرة جدا، وكأنها عروض ترويجية يزرع بها الله حب التوبة في قلوب عباده. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية بالتحديد ليست مجرد تشجيع على التوبة، بل هي تكريم للتائب. فالله لم يقل أنه يحب التائبين، بل قال أنه يحب التوابين. والمسافة بين الكلمتين تتسع لآلاف المرات من الخطأ وتصحيح الخطأ. فلماذا إذن نشعر بالخجل في أن نرفع إلى الله أياد ملطخة بالذنوب؟ لماذا يسيطر على عقولنا تصور العبد المثالي الذي لا يخطئ؟ الإجابة لأن الشيطان يريد فرض تصوراته على كل شيء في حياته. أنت بطل روايتك، والشيطان هو شرير هذه الرواية. ماذا يريد الشرير من البطل غير إحباطه وتدميره؟ يزرع في مخيلتك فكرة أنك يجب أن لا تخطئ، فإذا أخطأت، وهذا هو صلب الطبيعة البشرية أصلا، أقنعك بأن خطأك جسيم لا يغتفر، ماذا ستفعل؟ هل ستتوب إلى الله مرة ثانية عن نفس الذنب؟ ألم تتب عنه من قبل؟ أنت تستهزئ بالله، أنت تستنفذ فرصك معه. يفتت إرادتك بشكل تدريجي حتى تتحول إلى النسخة التي يحبها، نسخة العبد القانط اليائس المستسلم. لذلك تجد نماذج عديدة من البشر دفعهم خجلهم من ذنوبهم إلى ارتكاب المزيد من الذنوب. هناك من توقف مثلا عن الصلاة لأنه لا يستطيع الإقلاع عن الإباحية، وهناك من امتنع عن الدعاء منذ سنوات طويلة لأنه مدمن للمخدرات، وهناك من توقف عن التوبة نفسها لأنه يعتقد أن التوبة تعني أن يمتنع الإنسان عن فعل الذنب، متأثرا بنموذج الإنسان المثالي الذي وضعه الشيطان شخصيا. يا أخي، من أدرى بالصنيعة من صانعها؟ هل يعقل مثلا أن تذهب لصيانة جهازك المحمول في وكالة قطع غير سيارة؟ الله الذي خلقك هو الأعلم بك وبطبيعتك، وهو الذي أوحى إلى نبيه ليقول في حديث مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الذنب ليس خطأ عارضا في حياتك، ليس عثرة على طريقك، بل هو الطريق ذاته. قيمتك الحقيقية في كونك المخلوق الوحيد في الوجود الذي يخطئ ويتوب. آثرك الله على الملائكة الذين لا يخطئون بهذا، لأنك تخطئ فيتوب عليك إن رجعت. فلا تعتقد أن الخطأ ثغرة في الإيمان أو رقعة في ثوب محبة الله ورسوله، بالعكس، هم من هم خير مني ومنك أخطأوا أخطاء ربما لا يقع فيها معظمنا،
يحمل أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مخمورا فيقام عليه الحد وما يلبث حتى يعود مرة أخرى، حتى أن أحد الصحابة قال عنه: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فنهاه النبي عن ذلك وقال له ولبقية الأمة من خلفه: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عجيب. لكن ذلك طبعا لا يعني أنك تتوب وأنت عازم في داخلك على تكرار الذنب، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنما الإسلام دين لا يحتقر المخطئين، بل يشجعهم على النهوض والتوبة، دين يدعو إلى التصحيح المتواصل الذي لا ينتهي إلا بنهاية حياة الإنسان. لكن الشيطان لا يريد ذلك. عندما تخطئ لن تكون إنسانا سيئا، بل ستكون إنسانا فقط. سلام عليكم.

سوف أذكر لك 8 نقاط بإذن الله عز وجل. إن فعلت هذه 8 نقاط سهلة جدا، إن فعلتها ستعود بقوة عارمة. هذا الشعور شعور صحي، أن الإنسان يشعر بأنه مقصر في حق القرآن، هذه بداية الانطلاق. الرجوع بالقلب قبل اللسان هو الأصل. الله جل جلاله يعلم نيتك الصادقة، فإنه يعلم السر وأخفى. الانشغال هذا والتوتر والقلق من أني مقصر في في في جناب القرآن أريد أن أرجع، هذه نعمة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر. أنت الآن في الطريق الصحيح، هذه محطة الانطلاق. الله عز وجل يعلم شوقك ويعلم كم أنت محب لكتابه الكريم. الآن المطلوب منك أن تبدأ بالخطوات العملية. سوف أذكر لك 8 نقاط بإذن الله عز وجل. إن فعلت هذه 8 نقاط سهلة جدا، إن فعلتها ستعود بقوة عارمة. الله عز وجل يعني من رحمته أنه وعد من أتى إلى القرآن يقبل عليه أنه سوف ييسر له هذا الطريق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أول شيء، أول نقطة، راجع محفوظك القديم. المراجعة والمحفوظ القديم هو رأس المال، وعادة يكون استرجاعه سهل، وهذا الاسترجاع سوف يزيدك قوة ونشاط لأن تعود للحفظ من جديد. وأنا عندي اقتراح، يوجد أجزاء من القرآن محببة لكل نفس فينا، يعني مثلا سورة البقرة وآل عمران تكون تحفظتها وممكن تكاسلت عن مراجعتها وكذا ونسيت جزء منها وكذا، ارجع راجعها. والبقرة سبحان الله عظيمة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأنها وفي شأن آل عمران أحاديث عظيمة جدا. يقول تأتي يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تأتي يوم القيامة غمامتان كبيرة جدا، غمامة البقرة وغمامة آل عمران، فتظل العبد وأنت تحتاج إلى هذا الظل، وتحاجان عن العبد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فرقان من طير صواف، كلها بنفس هذا المعنى، أنها تحاج عن العبد يوم القيامة. لو تلقى الله جل جلاله وعندك البقرة وآل عمران أنت بعظمة. فأنا أنصح بأنك إذا فترت عن تريد الرجوع إلى المراجعة، ابدأ بالبقرة وآل عمران التي فيها الفضائل والعظام. كذلك الأجزاء المحفوظة سابقا، جزء عما تبارك قد سمع، سورة يوسف، مريم، طه، الأشياء التي حفظتها وهي موجودة لكن فقط تريد مراجعتها، هذه يعني سوف تجد سبحان الله تيسير عجيب في استرجاعها بسرعة. فراجع المحفوظ القديم، هذا النقطة الأولى. الأمر الثاني وهو أمر مجرب، أنا شخصيا والله يا شيخ يعني دائما أتخذ هذا السبب العجيب في إعطاء القوة للحفظ والمراجعة إلى اليوم. إذا أردت مراجعة وردي وكذا، هذا الحل عجيب، الاستغفار والحوقلة. قبل أن تبدأ خذ لك ورد استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وتستشعر تقصيرك وذنوبك. ترى هذا الانكسار إلى الله جل جلاله يحبه الله. ثم الحوقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب انقلني من حال الضعف وحال النسيان إلى حال التذكر وقوة الحفظ، لا حول لي إلا أن أنت سبحانك جل جلالك تنقلني من هذا الضعف اللي أنا فيه إلى حال القوة. رائع جدا، فهمتني، هذا الدخول بهذه النفسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتبسمل، تجد فتح من الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، تذكر أن الغاية ليس أن تحفظ القرآن فحسب، إنما الغاية أنك أنت تمشي على هذا
السلك وهذا الطريق حتى تلقى الله عز وجل. إن علم الله عز وجل صدق نيتك في التوجه إليه وتوفاك الله وأنت لم تختم القرآن، حشرت يوم القيامة مع حفاظ القرآن. صدق النية هذا في أنك أنت تسلك هذا الدرب هذا يكفي، فما بالك وأنت تجتهد وتبذل السبب وتحفظ وتراجع. ونستذكر في هذا الموطن العظيم قول ربنا جل جلاله:

اتخذ أصحابا يحفظونك من نفسك. سبحان الله، هذه النفس إذا عاشت بفراغ أتاها الشيطان، انتشر فيها الشر. النفس بطبيعتها تأمر بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله عز وجل يبين لك هذا المعنى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

اصبر مع الصحبة القرآنية، الجلوس في المسجد، المكوث بالساعات، سرد الآيات وطول المراجعة، كلها مكتوبة مكتوبة. الله لن يضيع إيمانك. اتخاذ هذه الصحبة التي تحفظك من نفسك فيها الخير العظيم. سبحان الله، الإنسان إذا عاش لوحده من غير صحبة صالحة فتر، إذا عاش مع البيئة القرآنية يحيا. شوف سبحان الله تبارك الرحمن، ينور يزهر تأثير الصحبة. الأمر الخامس، اقرأ عن أهل القرآن، اقرأ تراجم الحفاظ والمقرئين والخاتمين، اقرأ في ترجمة الإمام حفص الذي تحفظ أنت القرآن بروايته، حفص عن عاصم، اقرأ عن شعبة الإمام العظيم سبحان الله، اقرأ عن وفاته، اقرأ عن وفاة شعبة، عجب العجاب، كانت تبكي عليه ابنته في ترجمته، فقال ما يبكيك يا ابنتي، فوالله قد ختمت في هذه الزاوية كذا وكذا 1000 ختمة. أعجوبة أهل القرآن من سبقوك إلى الله جل جلاله، انظر كيف كانت حياتهم بكتاب الله عز وجل، كيف تنعموا بهذا النور، بهذا الظفر، بهذا الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. الأمر ممكن الآن السادس، تفكر في نعم الله عز وجل عليك، كيف بارك لك وأعطاك وتفضل عليك بهذا الزمان بأيسر الطرق لكي تحفظ كتابه الكريم. يا رجل، سابقا كانت المصاحف غير متوفرة، كان يحفظون على الألواح ويكتب الطالب باللوح بالحبر، وممكن يذهب بعض الآيات، ثم صعوبة بالغة جدا. اليوم المصاحف بين يديك يا رجل، اليوم الشيخ بين يديك في أي وقت تريد. والله أنا أقول للشباب، أقول سبحان الله من نعم الله جل جلاله علينا، هذه البرامج اللي بالذكاء الاصطناعي الآن كان يقرأ على الشيخ، ويعني ما نصور الآن يعني في هذه الحلقات المباركة برعاية برنامج ترتيب، سبحان الله عجيب، يعني تقرأ ويخرجك الآيات وكأن أحد أمامك، وإذا أخطأت ينبهك على الخطأ. انظر التيسير، يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قل يا ربي أنا المدكر، أنا من أريد أن أقبل على كتابك الكريم، على ما يسرت وأنعمت علي. تفكر في هذه النعم التي الله عز وجل أنعم بها عليك. الأمر السابع، ليس العبرة أنك توقفت، العبرة أنك عدت، خلاص اخرج من هذا الصندوق، أنا توقفت فترة عزيمتي عن القرآن، اخرج لو سمحت، خلاص أنت عدت الآن، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أكمل في هذا الطريق لا تتوقف. طبيعي جدا أن يأتي إلى المؤمن حالة فيها من الفتور، فيها من الضعف، فيها من التوقف، هذه طبيعة، محطة طبيعية جدا في كل حافظ لكتاب الله عز وجل. أنك عدت، الله جل جلاله يحبك، لا تنقطع لا تنقطع. الثامنة، نحن في زمن انتشرت فيه أمراض القلوب، قد تطور الطب صح يعالج المرض الجسدي العضو، طيب القلب، القلب شيء روحي، كيف أعالج قلبي أنا؟ النظر المحرم، التعلق بالسماع المعازف، بالتفاهات في رؤية المسلسلات والأفلام، وتتبع المشاهير الذي ليس من ورائه منفعة،

0: كيف أشفى من هذا الأمر؟ بكتاب الله عز وجل.
1: وننزل من القرآن ما هو شفاء.
0: لا إله إلا الله، شفاؤك به، دواءك الروحي، أقسم بالله عز وجل بكتاب الله هو الشفاء.
1: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
0: شفاء ورحمة.
1: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
0: نعوذ بالله من الخذلان. قربك من كتاب الله عز وجل هذه بشارة لك أنك ستشفى، أنك سترحم. هذه رسالتي.

مهمة الإنسان الآن أنه يكون أكثر من الآخر بالمال، مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا، وأن يكون أكثر الناس أولادا ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح، ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد والأمور الدنيا، وأما الآخرة فهو غافل عنها. ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة. ألهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة، والدنيا زائلة والآخرة مقبلة، فكيف تشتغل بشيء زائل وتترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر. ألهاكم التكاثر، شغلكم تكاثر في هذه الدنيا، تكون أكثر من فلان، أكثر الناس، ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك، ما يكفيك هذا. ألهاكم التكاثر، ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقابر، ما تدري لما يفجاك الموت وأنت ما شبعت من هذه الدنيا، ما شبعت من هذه الدنيا حتى يفجاك الموت وأنت ما كملت، ما كملت عمارك اللي تعمر، ما كملت سفرتك اللي سافرت، ما صفيت تجارك اللي معك، يفجاك الموت حتى زرت المقابر. انشغل انشغل لما يفجاك الموت. وين تروح إذا مت؟ تروح للقصور والأنهار اللي أنت شغلت بها وتكاثرت بها؟ لا، تنقل، تنقل إلى أي شيء؟ إلى المقبرة، إلى قبر. ما معك من هذا التكاثر، ما معك إلا خرزة، كفن فقط. دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك، ولدت عريانا، خرجت منها عريانا، ما معك إلا الكفن أو العمل الصالح فقط.

اهتم اهتماما عظيما بالأذكار المتعلقة بالصباح والمساء، وهذه جاء الحث عليها في آيات كثيرة جدا في القرآن، أذكار الصباح والمساء، الغدو والآصال، اعتني بها عناية عظيمة. والسنة ثبت فيها أذكار عديدة يؤتى بها في الصباح، محلها بعد صلاة الفجر إلى الشروق. فإذا أكرمك الله وسمعت الأذان، أذان الفجر، وقلت مثل ما يقول، بكرت للمسجد وذكرت الله عز وجل، صليت النافلة، صليت الفريضة، ثم أتيت بالذكر أو الأذكار، أذكار الصباح بعد صلاتك، تدري ماذا فعلت الآن؟ تدري ماذا فعلت؟ أنت فعلت الآن شيء عظيم جدا. أنت الآن عملت ضبط كامل ليومك بإمساكك بهذا الصباح الباكر، عملت ضبطا كاملا ليومك. أحد السلف يقول: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بقية اليوم كله ينقاد لك على خير وبركة. ابن القيم له كلمة حلوة جميلة، يقول: اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. يعني إن كان الإنسان ذاكرا في الصباح مضى معه الذكر، كان كسولا الكسل يمشي معه إلى آخر النهار، إن كان نشيطا النشاط يمشي معه إلى آخر النهار. الصباح الباكر هذا زمام اليوم، فإذا ضبطته انضبط لك اليوم كامل. اسمع إلى هذه القصة وهي في صحيح مسلم. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أتى إليه جماعة من أصحابه في بيته بعد الفجر يعودونه، ولما دخلوا عليه وجلسوا في مجلسه سأل، وكان يسبح، فسأل قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: بعد. فاستمر يسبح، ثم قال: هل طلعت الشمس؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هذا الكلام يقوله متى؟ أول ما أشرقت الشمس، يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. هل اليوم انتهى؟ اليوم هو ما زال في أول اليوم، ويقول: الحمد لله الذي أقالنا هذا. ماذا تستفيد أنت من هذا؟ أن من أمسك اليوم، أمسك أول يوم، أقيل اليوم كله، وسلم له يوم كاملا إذا أمسك اليوم. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، إذا أمسكت أول اليوم بالذكر سلم لك اليوم كامل، وانضبط لك اليوم كامل، وأصبحت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله وتسديد الله جل وعلا. ثم أذكار المساء، ما في ما قبل غروب الشمس، أيضا جاءت أذكار عديدة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تعتني بها في مسائك. والآن في تطبيقات الجوال موجودة هذه الأذكار، يعتني بانتقاء شيء من يعني ما جمعه العلماء الراسخين، يعتني بها، وفي البداية يقرأها من جواله، ثم مع الأيام يجد أنه ما يحتاج إلى الجوال لأنها أصبحت محفوظة عنده وثابتة في قلبه. ثم بعد ذلك أذكار النوم، وهذه مهمة جدا، غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس مع الجوالات يسقط جواله إلى جواره وينام على لهو وقلبه غافل، فيحرص على أذكار النوم. أذكار النوم سبحان الله لها عوائد عجيبة عليك في النوم وفيما بعد النوم.

ولهذا في بعضها يقول عليه الصلاة إن مات مات على الفطرة وإن أصبح حصل خيرا، فيتفيدك في الحالتين. من مات في فراشه مات على الفطرة، ومن أصبح حصل خيرا، تفيدك في اليوم الذي في اليوم الذي بعد نومك، تفيدك فائدة عظيمة صلاحا لك في يومك الذي تستقبله. فحافظ عليها هذه الأذكار. إذن عندنا الصلوات، وعندنا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. الخامس الأذكار الموظفة، هذه المعتادة، الذكر عند الدخول وعند الخروج، عند ركوب الدابة، والسلام عند لقاء الإخوان، هذه الأشياء عند الأكل عند الشرب، هذه أيضا تكون معتني بها، عرفت هذه. ثم بعد ذلك ما تيسر لك من الذكر المطلق في أوقاتك المختلفة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو تكرر لا إله إلا الله أو نحو ذلك، هذه إذا اجتمعت لك التي شرحت لك تصبح بها من الذاكرين الله بالكثرة، وهذا نص عليه العلماء، تصبح من الذاكرين بالله بالكثرة، من الذين قالوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، من أهل قوله والذاكرين الله كثيرا، إذا اعتنيت بهذه. وهي سهلة على من سهلها الله سبحانه وتعالى عليه، سهلة على من سهلها الله جل وعلا عليه. فهذه يعني اضبطها ضبطا تاما، الصلوات، برنامج الصلوات، الصباح على الشرح الذي مضى، المساء عند النوم، الأذكار هذه الموظفة في الدخول الخروج الركوب إلى آخره، مع الذكر المطلق ما تيسر لك، دخلت في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.

جاء أحدهم إليه يفكر فيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، ليتنزل الجواب قرآنا يتلى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: سل شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الناس يسألون ما يملأ بطونهم ويواري جلودهم مما هم فيه، أما المحب فلا يريد إلا مرافقة حبيبه في الدنيا والآخرة. وبعد عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد عام يقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال أخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك أن خنقته العبرة فبكى. ثم قال ثالثة: فخنقته العبرة فبكى. ثم قال: لا يسمع صوته من نشيجه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. أما سعد بن الربيع فهو في آخر رمق، يجده زيد بين القتلى، وإذا به يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فألقوا نعالهم وراءه، فسألهم: لم فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيها قذرا. يقول يوما وابن رواحة قادم إلى المسجد يريد الدخول: اجلسوا عباد الله، أو كما قال، فيجلس ابن رواحة خارج المسجد ما وسعه إلا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعمر ويقول: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها ورأتنا بكت، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم انفجرت تبكي رضي الله عنها، فهيجتهم على البكاء، فجعلا يبكيان معها: إيه يا أم أيمن، كيف لا يحبونه وقد أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه؟ فكان لهم قائدا ومربيا وأبرا ورسولا نبيا وسراجا منيرا، ولن يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين.

0: من فوائد قصة يوسف أنه عندما تتهيأ المعصية للإنسان وخاصة مع قوة الدافع والإغراء فينبغي أن يقول كما قال يوسف: معاذ الله معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإن يوسف قد تهيأت جميع أسباب الفتنة والإغراء. أولا أنه مغترب، والمغترب لا يخشى من العار كما يخشى غير المغترب. ثانيا أنه رقيق، والرقيق لا يخشى من العار كما يخشى الحر. ثالثا أن الذي دعاه لذلك سيدته. رابعا أن الذي دعاه لذلك هي ملكة القصر وهي الآمرة والناهية فيه. خامسا أن هذه المرأة التي راودته جميلة، من أجمل النساء. سادسا أن هذه المرأة مع جمالها تهيأت وتزينت له بأبلغ أنواع الزينة. سابعا نعم ثامنا أن هذه المرأة غلقت الأبواب، فكانت هي ويوسف في المكان الخالي والأبواب مغلقة، فيا لها من لحظة صبر صبر يوسف عليه الصلاة والسلام. وتلك اللحظة لحظة الصبر كتب الله تعالى لها الخلود والرفعة والثناء. فكلما تهيأت أسباب المعصية والإغراء والفتنة فقل كما قال يوسف: معاذ الله، والتجئ إلى الله عز وجل.
1: اللهم صل وسلم على

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قدوة المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وهديه إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. آمين. دعواك إلى الله عز وجل بناو صفاتي جواني باسمي أعظمي بلطف كرم هداية رحمة خوي لبرو كوتاي مانجي رحمة هداية مانجي پروردبون لسر إخلاص كوتاي رياو عجب شهر وحب دنيا تاوان بس الدلو لا شمان بهنت لبرو كوتاي مانجي إخلاصا داوا أكين لالله عز وجل كوتاي مان لسر إخلاص بيت داوا أكين كوتاي مان لسر وشو كردو عبادة إخلاص مخلصين بيبو معبودي حق براني خوشي بيست رحمتي الله لدلتان تواوي دلي خوتان بدنا أمدانشنانك وتمان أمدانشنان بو علاتة وتأيمن خوشي إيمان من عقيدة من تقوى من إخلاص من خاونيكو ملك جناح وعبادتك زور كم من هي أم عبادتك مش إخلاصك نخوشي لقلا مانجي رمزانش مانجي شفايا مانجي هداية بوضل ماندو كان مانجي هداية بوضل نخوشكاني وكو إيما مانجي بخوهات نويا بو إخلاص لاوازكاني وكو إيما مانجي محاسبي نفسو محاسبي إخلاصو محاسبي دلو عبادتا مانجي زهدو دنيا نويستيا مانجي بخوهات نويا لو جيانا تروتريك للدنيا سرفي أكي كوا دل من خوش بقانزانزو دل تنجين بزرري دنيا وأوش بيرنكين براني خوش ويستم أقر ملمانجي كوا بيروزو الرحمة أسباب هدايتي كوا تواوي أسباب هداية شفاء كراوت وكسيك نطوانت لما انقع علاجي نخوشي ضلي خويو إخلاصو دنيا ويستيل ضلي درنكا زور أستما بطواني دواي رمضان تواوي درقاي قمرايو شهواتو شياطين إنسو جنو دارو برت أكونوا شر لقى المسلمان تاوكول الله يدور بخنه إخلاصيش زور لوقو رسترا توقر لمانجيك درقاي بهشت كرابي توا درقاي دوزخت لسداخ رابي الشيطان دبو كلبتا كرابي زندان كرابي نفس بهوي روجي زور لاواستر بي لخانوي زار دالوكا تو نطواني لمانجيك شوا نفس بروردكي تزكيبكي بإخلاص بو الله با دنیا نویستی با ترکدنی زوری تاوانکان با دل نرم کردنت با تسجی قیامت قبرو با کارساتی قیامت زور استما و زور زحمتا دوای رمضان بطوانین ام هدایتا با دل و با دل بدست بینی لباسی صعوبتی اخلاص لدرسی آنزا
سلف رحمتي الله لي بيفرمون ما نزل من السماء أعز من التوفيق. شتيكني يا الله عز وجل داي بزان دبي الأسمان بو زوي بو خلقي بقشتي بو بياو تاكانو مخلصين بتايبت للتوفيقي خوي لبر أوشا بيغمبران أفرمون وما توفيقي إلا بالله. أجر الله توفيقي نبوى إما نأبوين ببيغمبر نأبوين بمخلص ونأبوين ببان خواس ونشمان أطواني جيانو زغاري في الدنيا ترك بكين وازي ليبين. ولا صعيدا من الأرض أعز من الإخلاص واشتيق لزوي برز نبوي توا بو الله برزو بو أوزاتيك واستوى على عرشه جل وعلا عزيزترو قرينترو قورترو بقدرتر بي لإخلاصة وتعبت شيت كردويكي برز نكردوتو بو الله قورترو قرينترو خوشويستر بي للاي الله عظيم للاي الله العزيز لإخلاصة بو إبراني خوشويستر با لو أنا بينك إما برسترين عزيزترين كردوامان بو الله عزيز برس كينوا كإخلاصي طلبوا الله عز وجل خالك كتر لصعوبتي إخلاص لبروردبون لسر إخلاص ريقرا قورا كان أن الخواطر التي ترد على القلب لا تتوقف أو خطورتاني أو خاطراني أو فكراني كبسر دلدادي قتنا وستي بردوام لدجاياتي دلا بو أوي دلي توشي فساد ورياء وعجب محبة دنياك. فالقلب كما تقدم إنما سمي القلب لكثرة تقلبي بو يناوي دلا تم كزور هل دقريتو برو رياءتي برو دنياءتي برو غيبتتي برو كبرأتي برو شهواتتي برو شبهاتتي زور ثابتني لسرشتيك لبر أوش سيدي ثابتين قدوي مخلصين صلى الله عليه وسلم أي فرمو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما كان الإخلاص بتلك المثابة كاتك تو أزاني إخلاص أو اند قرسا أما بيجيتي زور قرسا لسر إنسان همو لحظة مرازعي إخلاصي خوي كاتو وهمو لعزيك زبطي إخلاصي خوي بكا لبر أويا إمامي تقي ونقي سفيان الثوري رحمه الله فرمي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تنقلب علي على نفسي سفيان باسي نفسي سفياني ثوري أكا نفسي نخوش نقبة جنقاوي إيمانا باسي نفسك جوان نفسك جياني لقيام الليل لصوم النهار لذكر تدبر لطاعة الله سبحانه وتعالى. فمشتكني من هولي تزكي نفسي خوم لسري دابي قرستر بي لإخلاص بو الله بو عز وجل. وقال بعضهم اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. دوشت من 30 سنة خريجي علاج كردنو تارا سر كردني ما بين براك خشكك أو أن ده صادق به لقل إخلاصي أمسي روجي رمزاني تايبت كرد بيت ببروردبوني دليل سر إخلاص بو الله عز وجل 24 ساعة أما بيري بي زور ترين دعاي يكم دعاي ناو راستي دعاي كوتا دعاي دعاي سجودي دعاي بيشي سلامي دعاي قنوتي هموي لسر إخلاص بيت. اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة 30 سنة إيما هولدين كوا دوشد لنفسي خومان تاكوكي تركدنو واسهناني أو شتيك لنيواني منو خلقك أو دنياك للا خلقك أو مدحو زميك للا خلقك
وإخلاص العمل لله عز وجل ونيت باشي لعبادة كالم لقصة كالم لمعاملم لهل سكوتم بو پروردگار. ويقول يوسف بن الحسين رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. عزيزترين عبادتك عزيزترين شتك لدنياي إخلاصي طلب الله عز وجل. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. سيري خبري وناسيني دج مني خويا بكن سلف تن بدقيق شيطان يا ناسيوا تن بدقيق شارزاي خطواتي شيطان بونا أفرمت تنك هول أدم كالريال الظلم لكر دوام لميشكم لهوشم لفكرم دور بخموة فكأنه ينبت على لون آخر كأنه ديت وبوم بشيوية كتر بناوي كتر كوا هستي بينكم كأما فناب رب العالمين ريايا وخالي كتل خالق قرس كان كوال إنسانك أستمبر وردبي لسر إخلاص ما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات. أما يجيك لخال زور قرس كان كوال زور بأستم إنسان أطواني مخلص بيبو الله وزور بأستم أطواني إخلاص لضلي تجيربك. أجر يجيك لم شهواتانا لضلي بي بيقين بدنياي خاوني أمدلا أجر توش رياج نبي كتوش أبيت بتايبت بو أو كسي كوا أوش فتنة دلي برامبريتي أو ببيشك خاون إخلاصيكي لاوازا وخاون إخلاصيكي نزمة وخاون إخلاصيكي لقدار وخيانة كارة. پروردگار عز وجل أفرميت: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الله أقدار من أكاتوا لنخوش يكاني ضل لو هشتي أقر ضل متعلق ببي أوخوش ويستي الله لدس أدا ودوتاري الرياو دوتاري نخوشي ضلو شهواتي ضلي أكات. أن الناس زينت لهم هذه الأمور خلقي بقشتي أم نخوشيانا أم شهواتيان لضلا لمشكا لجيانا جوانبوا. وعز وجل قرسترين يندس بي أكات كالسر ضلي خلقي بقشتي لسر ضلي قند بتايبت. وبدأ الله تعالى بالنساء لأن فتنة بهن أشد قورتري شهواتي كالله باسكا شهواتي آفرتا فتني آفرتا بتايبت لسردمي إيميا بتايبت للاوازي إيمو لكم تقوي آفرتي أم سردمي كاتيك الله عليم وحكيم وخبير لريزي تاوانكا لريزي شهواتي دنيا يكم شد كباسكا واتا لهر هموان ترسنا ترو بقوة ترو بهيسترا وكو السحر تأثير لا باشا كانش أكات بيش خرابكا أقر هاتو سنوري الله ببزين هناب رب العالمين. ثم ذكر البنين والمال والتجارة والسكن إلى آخره. انت الله باسي أمشتاني ترأكا كوالا إنسان أكا بهوي خوش ويستني أما إخلاصي لدس بداتو أماني خوش بي بو غيري الله سبحانه وتعالى بويا أبيني لهمو كس دورتر لإخلاص لهمو كس نزيكتر لشهواتي الدنيا ولو هشتيك الله سبحانه وتعالى لسورتي آل عمران باسي كردوه. بويا يجيك لشهواتك شندكان كوا
اگر تواوي اخلاص لدس نداتن فضلو قوريو مراتبي اخلاص لطلي خاونا كي ابا تدرو اوش لذي الرئاسة والشهرية والمنزلة في قلوب الخلق والمحمدة في نفوسي يتشيك لقورترين ريقر كاني إخلاص يتشيك لقورترين فسادي إخلاص كإخلاصي إيمان دار ومسلمان فاسد بك يتشيك لقورترين سبب الرياء خوش بيستني أويك إنسان حسبك برا قور بي حسبك أمير بي حسبك ما مستابي حسبك قارئ وبيجنوش بخوين بي حسبك مفتي بي حسبك برا قوري بخشرة كان بي حسبك مديري قروبة كبي أنا رب العالم أمش نخوشيك لنخوشي زور كشن دبلا وكاني إيستالنا جيان ودلي مسلمان بطيبت لنا بانخوازو لنا أوانيك كاري إسلامي سن خلقي باشد بيني و الله لبرقوي ناوي مني نهي ناوي قلي كردوا سن أبي من لبير بك فنا برب العالم بويا نخوشي فنا برب العالمين خوش ويستني برا قوراتي خوش ويستني رئاسات نخوشي چي زور زور ترسناكا وإخلاصي إنسان لك دارك يجيك لم قصانيك ودرسي چي زور قورو إيماني تيدايا بو پروردبون لسر تواضع بو الله عز وجل قصي أبو الهيثم العيارة بطل جي لما بقرنو بو أويك ببيت هداية إنسان أقرهاتو شويني نفسي خوي كوت حزي كربرا قورو بيت حزي كر كسي يكم بي حزي كر أمير بيت حزي كر ناوي قورة بي عاقبة كيبرا وشي أروه فهذا أبو الهيثم العيار قد ضرب 18,000 صوت هجده هزار قامتيان ليداوة لسرتي لسر أويك دزبوة سر أويك دزيكدوة وكان يقول صبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا صبرم كل لسر أوهم اليدانا لبروي إطاع الشيطان وكدو تال للدنيا ناوم قوربي بلين فلانكس خورا قربوا يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحم الله أبا الهيثم غفر الله لأبي الهيثم عفى الله عن أبي الهيثم فقلت يا أبا من أبو الهيثم قال لا تعرفه قلت لا قال أبو الهيثم الحداد أفرمي زورم جيليبو إمام باوكم دعاي أكردو أباراو بو أبو الهيثم يفرمو رحمتي الله لأبو الهيثم لي خوشبوني الله بو أبو الهيثم لي بردي الله لأبو الهيثم وتم بابا جان أبو الهيثم شي فرموي كوري شيري نمنازاني فرموي نخير بابا جان قال أبو الهيثم الحداد اليوم الذي أخرجت للسياط ومدت يداي للعقابين إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني كاتب من يان أبربو تعذيب لسر خلق قرآن إمام أهل السنة كثابت بو لسر تعظيم الله بو تعظيم كلام الله عز وجل أو كاتي لزندانا إمام أحمد يان أبرك آزاري بدن الزين تعذيبي بدن بقامتي لي بدن أفرمي إيسانك لدوا وتزلي راكي شامو بي فرموم تو من أناسي قلت لا وتمنخر نار ناس وقال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار من أبو الهيثم عيار دزي كتابتم مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت نسرا ولديوان أمير المؤمنين من هجده هزار قامتيان لداو وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا وصبري شمقرد لبيناوي شيطانا وبوبد سيناني بليو ناو قوري لدنيا فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين تو آرام بقرا طاعة بو الله عز وجل
ولا بيناوي دينكتا. ولما قال له الخليفة المتوكل ما بالغ من جلدك، قال فرموي تيت بصر هاتو أكاتك بسياري لي أكالا لم دزا أو هم تعذيب دراي أو هم آزار دراي أو هم ليدانا كاتك جيرفانيا بر دو بشك أكر دستيان أخصنا ودو بشك كانوا بي وأدا لقل أو هم آزاري بس لبيناوي أوي بي بلين برا قوريا دزي چي نقورايا خورا قرب وزور بهزوا أو هم تعذيب خوي تحمل كدوا بس تاوكو ناوي بنوسري لناو خلقا ناوي بي دزيكي بناوي أبو هيثم العيار هجده هزار قامتيان لدا وخوشي راقتو بس لبيناوي أوندي إخلاصي لدزدا طاعتي الرحماني لدزدا توشي دزيبو توشي طاعتي الشيطان بو بينيني إمامي أحمد وإلينا كرفيرة إخلاص بي لبر أوي أوند حزي ببرا قورياتي أكر أوند حزي أكر لمزيسا ناوي بيت أفرمي والله داري واي أوان ديان لي داوم أقر بارتس قماشي كم بخستو بايا دمم لقل هناسي سينجو هناوم كدهات دري قماشكين أسوطان أوان دا آزارم هبوا ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضرب لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي أو بارتس قماشة السلطة لقل ليدان ولقل قرمي هناوم أوان دا تعذيبيتي بشدة أبيني لبيناويتي طاعة للشيطان ولأجل الدنيا هتا لدنيا ناوم بيت بلين فلانا كس خوي راقتو لبيناوي دزيا تون كسيك فيرا إخلاص أبي تون كسيك أطواني الله ببرستي أوان دا تامزروي أو بي لناو خلق ناوي بي أوان دتا مزروي أو بي لناو تازير كان ناوي بي لناو مسؤول كان ناوي بي لناو بانخوانز كان ناوي بي لناو لاي ديواني خليفة كان ناوي بيت تون أم زورة دل أطواني عبادتي الله بك عز وجل تون أطواني إطاعي رحمن بكات تون بيري تأتي تسر أويك لديواني الله ناوي بي لديواني مخلصين لديواني متقين ناوي بيت. إن زكاتك جوابي خليفي متوكل أداتوا بي فرموتو لقل أو هموا عقليك هتا أو زمانيك هتا تيواي لتوكل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل تيواي لتوكل يا أبا الهيثم كبمشي والصبر بكي لسر أم آزارة فقال أحب الرياسة فقد لبيناوي أويكوا ببما برا قورا وناوم بيت قال داود بن علي لما قدم بخالد وهو اسم أبي الهيثم يشيكي تر أفرميكاتي كبيستم خالد كاسم أبو الهيثم اشتهيت أن أراه فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليته كاتيك تمني أطواني دابنشي لبروي قوشتي شويني دانشتني همور روشتبو لقل تعذيب أوان ديان لي داب كاتيك كومالك قنز دانشتبو فجعلوا يقولون ضرب فلان وفعل بفلان كذا فقال لهم لنيوان إخوان أم قنزان أيانوت كسيق أوان دي ليدرا وكسيق إشوان ليك أم كابرا يضل نخوشا كإخلاصي لدزا لبيناوي أحب الرياسة من حزكا بلين بياو باشيك بانخوازيك باشا أم لعقيدة شارزا أم أزاني لمسألة كفر إيمان وأسماء وأحكام أو بخشريك أو ما مستعي تزكية أو ما مستعي سياسي أو ما مستعي فلانة أو أميريكي زور باشا أما نواي ليكرد كوا إخلاصي لدز بدا وكشند ترين شهواتا بتايبد بو بانك خواس كبخيالش بتواني مخلصي كي تواوبي لا تاوانو شركي رياد دربازي بي أقهر بانك خوازي حب الرياسي لدلبي إلا حب الرياي لدلا إلا توشي رياش أبي توشي كبرو
ام نخوشي كشن دانا ابيت بناب رب العالمين ابو هيثم بيان افرميت لا تتحدثوا عن غيركم اي وباسي خلقي مكان افعلوا انتم حتى يتحدث عنكم غيركم اي وشتكي وابكا وكم من كردوما تا خلق باسي اي وبكا ابن الجوزي درباري ام قصي تي افرميت فرمي بدل جيب قرينا فرمي تعليقا على ذلك فانظر الى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء سيري الشيطان نقبتي نقريس بك تون قالت بدلو نيتي أمزورة زاهل أحمق أكادو لروتان فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر آرام أقري لسر تعذيبك أقر قماشك بخيضلي لقل هنا سداني قماشكي أسوتي بس بو أوي ببيت برا قورا ناوي بيبلن فلان كسباشا بخشرة بانخوازيكي تن متقية تن شارزايا تنيتي خيرة ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر أجر كم بانخوازيك تن متقية تن شارزايا تنيتي خيرة ولو صبروا

قال إن هذه من القلب والعين بمكان راستيم آفرتا لدلم لتساوم زور شتيكي جوانو بيجي كتابتي هي بلام وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها بلام أجر من مشغول بمبوي لو حزيك لظلمة حس كردنا ببرا قوراتي وبملكاتي وبناو هنا وبدانيشن لسا الكرسي أو من ظلم لو آفرتيك وأجر مشغول جمم وإن اشتغلت بها عما أطلبه أجر مشغول جمم بدواني آفرتك ظلمت همتي ظلم لهمتي خومك ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحبها أم آفرتي بلاونا بويا علماء ألين فتنة يحب الرئاسة زاري وازور خطرت للا فتنة آفرتش آما دي كسوكاري خوي خيزان ومنالي خوي همو كسي جبكات قرباني برا قوراتيك خوي تانيك إيستا بناوي دين حزبيكي كامل إسلامي أكات قرباني الرئاسة كي خوش برو شرك وكفر وتاوان ودنيا همو رخصي شي أم دينيان أباد لبيناوي أوي خوي لسا كرسيكي بمينيتو خوي بيبلين برا قورا خوي بيبلين شيخي سلفي خوي بيبلين أمين داري فلان خوي بيبلين أم أو أما كو ملك مسلماني برو هردير أباد دين وعقيدي لك دار أكا همو أحكاميكي شرعي همو تحريفك بآياتكاني الله أكا عز وجل فقط لبرأوي كبرا قوربي لبرأوي ناوي بيت وما ردها إلا حبا للرياسة رتي نكردوا تناء وبك حزي بيبوك برا قوربي وقد أشار النبي الزاهد صلى الله عليه وسلم إلى تلك الفتنة العظيمة عليه الصلاة والسلام أقداري إيمي كردوتوا وإشاري بم فتنة رسناك كردوا كوا تنيق إخلاص تقوى زهد عبد بلكو تنيق تقوى زهد إخلاص صالحين تيق أداد أقر زود تسكي خويانك ما ذئباني جائعاني أرسل في غنمي بأفسد لها من حفظ المرء على المال والشرف لديني هيتش تكنية خراب تربية لو قرقي كبت يتناو ميقى لما ركتون أو ميقى لما رهموي تدميرك هموي أخوا هموي سقط أكا حرسي سوربونو حس كردني إنسان بو دولة مندي بو بدا سيناني بارو بول بو إش كردني كيزور لبيناوي أوي كباري زوربي ولا بيناوي أوي كبرا قورياتي وناوي بي حب الرئاسي بدس بيني أفرمي حرسي أما زور زور خطر تربو فسادي دين التي قداني أمي قل مرة للاين قرقيكوا وقد قيل حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين آخر شد لضلي رازقو يكان كدرأتي آخر نخوشي كدلي إنساني ليباك بيتوا خوش ويستنا ببرا قورياتي ويتشيق لقورترين أسبابي تجبوني الرياء ويتشيق لقورترين أسبابي انحرافي بانك خواس فش كدل للتوحيد الله لمحبة الله لشرف قيامد لمقام قيامد لقيشتن بصفوف مخلصين أوي كناوي بويا أبيني بانك خوازي أمسردما كوان بابت باسي فتندكا لنيواني مسلمانان كوان بابتي عقيدة زي سرنزة كوان بابتي سياسي زي سرنزي اوي خلق جويلي رابقري خلق بابتك او بكا دي ام بابتا باس كامش قورترين علاماتي نخوشي اخلاصي تي كوا قصة كردني دليل لسر اوي كخلق سيري بكا نكخرق بلو الله ببا سبحانه وتعالى واقا سرنز بدي بابتكاني محازركاني هموشتكاني ازانيكا إلا حب الرئاسة بو ناوي قورة لخوي أني كأنه خمي عقيدة مسلمانان تي وخمي أويتي كخلقي لغلط تي قشتو أوها توا كتليبي علميك ناوي قورة لخوي بني يوتيوبي كي قورة بيكوا خمي إسلام وإخلاصي تي بو إيما آموشقاري خومان بالتقواي خواي قورة آموشقاري أمانش أكين بالتقواي الله عز وجل كوا وكو ابن الجوزي أفرمي فانظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم
ليحصل

لهم الذكر، ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر. أجر كم آرام يان بقلت وايا لسر التقوى، لسر الزهد، لسر تواضع، لسر راكد لحب الرئاسة، الله برزي أكدنوا لبرو أمانة بير يان تسول للربوبيتي الله أويك برز كردن ونزم كردن صفاتي الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، الله بدز كرتلت بقرآن بتدبر بقرآن بتدبيق كرني قرآن بحكم كرني قرآن بس النفس بس الدرس بس محاضرات بس عنواني محاضرات الله بما برست أكاتوا نقب ضليكي نخوش بويك خلق سير بكا بابتي تون باسكم لقل بابتك تسيل بركم دعواك إلى الله عز وجل للشهوات دنيا بتعبد للشهوات رئاسة بمان باريزي الله بمان قيني ببلي مخلصي الله صادق مان بكات لا إخلاصة لن يتمانا الله وما ليبكا عز وجل حبي دنيا لطلمانا دربكات آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوامي اللي شرح كردنو رون كردنو كتاب بالاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحة كي في شواء بخاري رحمه الله لم كتابه كيشتبوين بابك نايناب باب ما يكره من كثرة السؤال وما تكلف فيما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقكم، وتمنوا فرمده ينابوا لم بابيا هشيا ما طواك لدي سكان رابر دوا أشينا خزمتك وتافرمدك لم عنوانها هنا يأتي لم تأتلا إمام البخاري هنا يأتي رحمه الله بجمارة حوت هزارو دو صدنا وتحوت فرمودك فرميت إمام البخاري رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم بن عن علقمة عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رب إسنادك قاتل الله عبد الله كل مسعود رضي الله إليه رضي الله إليه فرميت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكا على عصيب. لخدمة بيغنبري خويا موسى صلى الله عليه وسلم لا منطقة نوعا ما شول دلوي مدينة طافي مدينة شوينك قلب على غيزول بسلونية. لخدمة بيغنبري خويا مع عليه الصلاة والسلام وبيغنبري خويا يتكي على عصيب يتكي على عصيب عصيب قشانك كلا شول خرما دروس كلابي قشانك عصايك كافي غمريكو عليه الصلاة والسلام بيبوا لا شوط الخرماء دروس كراوة يتكي عليه بمعنى داو بسر قوشانا كافي غمريكو عليه الصلاة والسلام من اجل خزمتي أبوم فرميد فمر بنفر من اليهودي كتير فرمي مجموعة خلق ليو دانشتون ديارة فرمي يهود بون جوبون يهود كان مدينة كوتنا مقوم قوصر بين إخوانا وفي غمريكو عليه الصلاة والسلام كوتنا أوي هندي الشام بهندي الشام دهسنو في غنبره محمد برسالة شيل يبكر أبو القاسم هاتوا برسالة شيل يبكر يقينا يهود كبيان برسالة في غنبري خواب عليه الصلاة والسلام جزء كيزوري برسالة كان يعني بشه كيزوري برسالة كان يعني استفسار نية أبو قرآن بدو حقه يعني بوي بلو مثلا شتك ما دسك ولا في غنبره في ما بلا تواكو حق كور قريب محاولة أن كردوا إحراجي كان بيخنا موقفه كوانك على أساس في غنبرني يعني تعقيب كانوا بزان إيزاني يعني إيزاني لم بوارنا في السيارة كردو. دقمنا بين مثلاً في السيارة كن دقمنا يقبو بين في السيارة كن تأوكو. ماذا صدق في غنبري خو عليه السلام درخون. شو أقربيت وهاي كردوش يعني جاري وهاي في السيارة كردو. مجموعة في السيارة اللي في غنبري خو تشون أنت سقزي في السيارة خلق من عشون أبي بكش من عشون أبي بكور. إن جا أسمانا كان الله خو على سبحان جيك دانا أسمانا كلا سبحان جيك دانا وعرضي لسبحان جيك دانا وشيء دا. نوع في السيارة كان يك كردو يعني شو نتبابته كوانه كخو عن علمي عن هبو بكتاب في غنبران. ويسو أنا بيخانا موقفك وكأن ما في غنبر نية بوش كزورجار كزاني يشي أنا في غنبر صلاة والسلام يلا لسبب بورين بينينا يعني واضح أبون من في غنبر إخوة أقف جواب تام بمواني ألان شي أقف وايتو مان دو أجواب شي داونة تواني وجوابكش مطابقي حق بوا أو يكأوان كوان بحسابي كوان لا أنا وإزان وشارزا نزل قل أول شاء ما دان أبون مكان تحقي شو تحدي وجاري وهبوا فلا مالي قاسو دسي في غنبر إخشي عنده وصلاة والسلام إخوة إلى سربيت دسيان ماسكدو قاسيان ماسكدو وتشان باورتي نايم يعني هر شوين ينكوت لبرو قرز بو شوين كوتي بو يبرسيارة كان ينزور جاي برسيارة بو بو اويك انما بيخنا موقفك وكنا يزانت جا بو يبكوت دنگ دنگ ابن مسعود فرمي ده فرمي لبين يخو انا بيشان يودو ابل قاس ماسك برسيارة يخي لبكن برسيارة بدن با رويا وتيان سلوه عن الروحي برسيارة شيف كان بشن برسيارة لكن درباري الروح وبابتيك حقيقة لا إنسان مبهمة جوابي نية يعني إنسان خودي خوي لإستاذة لقال هم فري بيشكوتنا لقال هم فري مثلا أسابوني وسيلة هو كاركان تاوكو تحليل ودكاريب كاد أو كبزاني الروح شيا لنا قاتل نتيجة حقيقة إلاقي الروح بجستوى إلاقي الروح ب مثلا الروح ونفس شين كما لك برسيار برسيار قريك نتكلا آسي عقلي إنسان داني خودي خوي خوي نهيزان يعني جوابي شي منطقي لانية بويو تيان برسالة روحي ليبكن فالميد قال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون
هذا ايش كان عقبه كان بعض بسائل الامام كان بعض سينا يا ب ب ب ناخذ انا فينا راح حد بن كان ما جابك بدا تواني بعكس كي وحسن بيتي فينا راح حد بن فزاني بي انا بيغم بر صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كباسي كذا فرمي يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وزاني انا كرسول ايبو باوري فينا مثلا كوم حسدا من عندي انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إلي يكلناك يعني ده كزوج أم حسد ولا إنسان كاد وبس يحق نبيك لشخص كودي في خوجني يعني هل حقك جاي ولا حقك إنسان فيك حقك عليه شخص كتو هل أخو مرتاحني في حزت فيني يعني كشيء إلى بيتنا أما دني من بدي أبوه حق لكاتك حق يا أخي بشخصوني لبرو حسد من إلا بشك زوج إلى إلي وبيقن بدي خوا يعني أوان شاورب مثلا للنسل إخوان لرسول الله إخوان لإخوان عقيقن كيهودن لو عرق في غنبلك دعاء الروج بيته الشرق نهيلة وبالفلسطين نهيلة وشين نهيلة هو العربية العربية كمان بردوام وهسيان كردوه كعرب نخوي نوار وتابعي خوان وأمان شارع زان وأمان فضل يعني هي بس يعني لنا أنا في غنبلك بلسا ما كونوا شويني جي نار حتيبه إيش نزاني وأنك في غنبلك وزاني إيش أنك صدق وزاني إيش أنا هلا وفي غنبلك مجدي دلاو لهم كتابه كانه موساج عليه السلام عيسى عليه السلام مجد في غنبري خايده وبغرشين فيه ابو بلان شنو نكوتم بو انساني كشتي قالت اشياء زانيكا رنقه وشك على حقيقه بو يفهمي هندشان عقل بنو كان بتسلي ما كنت واجيش نسروي فقاموا اليه فقالوا خاصا هندشان هاتنا بردين في غنبري خاو كان يا ابو القاسم حدثنا عن الروحي روحي اشتيك ما ابو باسك دربي روح روح شي بمارون كروانيا أفرميد فقام ساعة ينظر في غنبري خو عليه الصلاة والسلام برق راوستاو إيرواني ابن مسعود للتجربة يخوي لقرب في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كشان جاري لقرب في غنبري شو تدروني يعني ابن مسعود أو شو وشك رسول عليه الصلاة والسلام في غنبري خو جنوك كان دين الله جيب أبو طائفة جن دين الله كالله سبحانه وتعالى بازلنا كادوا اتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يأخذ يقول أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن عبد الله بن مسعود لخدمتي أبو حتى لو شو ده في غمرة خو عليه وسلم كعبد الله بن مسعود راقيت فبعضني كاب دوريا فمن لم بعضني ما يدرواني أجر هتشي أبو جو اللي هتشي أبو هتشي رويدا تلم بعضني مجهول يتر فمن لو يا وصابهم دنقة دنقة كيزورة هاد اللي بخاتي ونبوي كفي غمرة خو فمن أعلم بعضني ما يدرم جو بعضني كيف دوريا في الشاب ولا عرزك يا أبو عبسم بلا دعي أقام لي أبوك شوي وحي كابوك الرسول عليه الصلاة والسلام دعوي طائفي جني كردو بس مو جرجر لقال يا رشد جاء فرميت كل خدمتي يا ابو ام ابن مسعود بو تجربيك هيبو افرم لو وصاني في غنبري خو اسلام زانيم فعرفت انه يوحى اليه زانك وحي بوك يا في غنبري خو جواب نادات ولا شي شخصي خو يعني اشتكى نايزانيه با في غنبري خو عليه الصلاه والسلام قسنا كتاك والله سبحانه وتعالى وحي بوني تو اقدر نكاتب لهنديك بابتي اجتهادي يومية للغداية كالاشتكا جازلك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام اشتشي شي كردي بيت طبعا ديارة بتأشيد هيتش هنقاوي شي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام باجتهادات يعني عملها هيتشي لمصلحتي شخصي خوي نبو يعني شيت لمصلحتي آسان كاري تسهيلات بو شخصي خوي أشيت لمصلحتي تسهيلات بو خلق تصوري بو ايك خلق شكهر شوينك ببيت ناو دينك وانا كردويتي والله موكو شخصي خوي فتيك يعني والله تسهيلات بو شخصي خوي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أجلسني شو أشي كردي بدواي وحي أقدر كردو توانك أوشتواني ورسول عليه الصلاة والسلام مباشرة فعش جذبوا توانه لو قسيك بيشتر كردوتي بويا تشاوري كده فرمتها أكو هاسم كرك وحي بودي سلو شي بودي فرمي فتأخرت عنه حتى صعد الوحي هندي لي وصام دول كوت موت وزق لي زانم كوحي بودي تاوكو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام وحي بوتوابو هالبتة جاري وها بها ولان قراون بويك مثلا مزان كاتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام وحي بوديت حالي شون لحجة الحجة الوداعة يشكل لها ولا كان ديت اللي عمري كل خطاب رسائل الله إلى السربية دخل نزول في قوشة مبين في غنبري خو كاتك وحي بوديت مزان مشون قدري الله دعي توزك دعي وفتيك دعي وفي غنبري خو عليه السلام وحي بوديت عمري كل خطاب عن جيكاتو بشان هذا فرمد أو سافي غنبري خو يوحى إليه جاري وهابو مثلا نفر من السرماي سختي زستانا كان جبينه يتعرق يعني عرق بنيشواني أهات أخواره هم جاني لعرق الله كشافي غنبري خو عليه الصلاة والسلام
جاری واهب وك فرمد أجنبنا أبو أجنب يا غنبري خو عليهم صحابي كوا فرمد فرمد كوحي بوهات خريب هردو أجنب بتقي أو ندق رزبو يعني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أو ندا لش يقرزبو كأجنب بني أجنب مو أنا زخت كي زبو خريب هردو أجنب بتقي كوحي بوهات كخوشي بازك هذا فرمد أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسي هو أشد عليه يعني جاري واهي وكو زرينجي جرسي في قرص رومتيا كاد وحي لحميان لسان قرص ده يعني لسان حميان نار حتى البوجة اللي واجب ولا شوي بشري كامل أي كتكهاته وحي كيبو نار دوبا بشيواني كجواز شوازي وحي بوا كالله سبحانه وتعالى بو في غنبري خوا في غنبراني بشوي شي قشتي نار دوا بارحة الله فرمي تا أو كاتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام وحي كيبو طوابو باشان آتي 85 سورة إسراء شنو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فرسال درباري الروح وليا كان الروح بشك لأمر يعني لأمر الله سبحانه وتعالى كواته ما أوتيت من العلم إلا قليلا حقا علمي إيو أزانستي وبقات هر آسيق لوتكيا يصحر كما بقلش بقدري أو اندنا كدرك بحقة الروح بكن يعني مثلا بتواني ماهية الروح لصد لصد بزاني شيء تاو كبتواني إحاطي بكيتو تعاملي لغلا كيف هو معناه يصيت لك كيف بسريع ضبطي كي نهالي بروات نهالي طواب بي زيادي كي كمي كي اشتيكا لدروي قياساتي ايوه كواتا الله سبحانه وتعالى فرمي قولي تو انت لسولا الروح من امر ربي لقيبه اموني امره يفروردقال سبحانه وتعالى و مهار زوري كيش لجوابه كان حقيقة بشي كيزوري جوابي غيب كإنسان مثلا طموحي همو إنسان الحزيب وزاليني همو اشتشي فنهانا همو اشتشي نهانية بلام لدروي موداي اشكردني منو توعي حقا يعني بشينا أو بازني واني لباتي أوليك بلين قيشين بحقيقة ديان اشتد وزينه ونبي مداي عقلي إيه إنسان محدودة مداي تواني محدودة باشرين دليل جسر كعقل خوي محدودة عقل بردوام فيربونا يعني اشتقني بلي كاملة وعقل كان متفاوت عقلي من عقلي تو عقلي شيش كعقلي فلان عقلي فساد اشتقني لأسي شي ديالي كتاو دابت كوات التحملي ناكين بوي الله سبحانه وتعالى فرمت بي عبل قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا تنها علمي شي كم تنبي بخشتا وفي شي كم بخاري رحمه الله بوشي لن بابا هنا يوتي شنك لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسلقكم يعني فعل يهود كاتك دين بدو اشتكى قرن اقربيتو نتيجة كشيبكات لباتوي بقازان شام قرن بزر لقرتو هموشتك قابلية وني بيتجيه بسيارو استفسارو بدو اداتهم عندك شده من ناتواني النا حتى لباب عبادات كمادام بيغنبري خواه كدويتي عليه الصلاة والسلام زوج الباس ما كنت تمانا جزء ايش عبادات كيما انجامي ادين ببيع ويبقرين بو علي حكمك شيئي مثلا كار علي بابتك شبوه هاي مثلا بوشي أبي وابت. كمان يتعبدون يا مايكين. يعني ملك الشيء بوي كام الله سبحانه وتعالى أمرك. وفرد قال أمرك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمانك. ما جي بجيك عبادة. بيو يبزاني كمثلا بوشي لو كنت جاري كشباس كدعاء شيء ده كمان دلنا برسائل اللي كنا فر من آفرتك السوري ما قانا. يعني بوشي روجون جرتوا كأبي بقدرتوا والله من جناكاتوا. يعني سبب شيء فرق بين نوش وروجون كاتي كان نوش أو لا ترى قولة ترى دي فرميد في غنبريكو أو بيوتي نجاك رجو كان بقرنوانيو نجاك كان نجم مكانو كواتا برسياد لشتيق مكان كلا مداي عقلي إيوة دا نبيتو بتأشيد جوي كدستيان كوتوا أو جوابنا بو كويستو يعني حتى لرواياتك فرميد تيان بابا برسيار مكان تشي إشتان بو برسيارة هي لا أبا القاسم يبكن لرواياتش كا هاتوا أربو معلومات لصحيحي مسلمة ليش لها ولاني كي جرتوا يعني هناك هذا فرميد ثم صعد المنبر شو السر منبره فرمي يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي والله أعلم أمي بخاري أو لا ترو أصحت له هذا قفر من دو حادثة يعني برسان للروح كردوا برسان ل أو مجموعة جنزة كردوا كتكون أشكر تكون شو برسان إيش يعني كردوا فرمن دو حادثة جيوازة مثلا ما شو هناك وين شوين إشكي والله ولم بس صحيح أمريكا يعني راجح ترو أولاد أمريكا إمام بخاري هنا يوتي رحمه الله فاشان بخاري رحمه الله هل كتاب اعتصامة باب إش كمان بو كاتو عنوان إش كمان بو كاتو ترجمة إش كناوينا وباب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما دم بس اعتصامة في بالقرآن وبالسنة
واتا وابستبون دزبرتن بقرآن وسنة وك أصلي توحيد وخوا بر يكتا فرسي كتنها فرسي بريتي لويك شن بريار فرمان كاني خوا يتعلاب كبي وهروها خوا ما بفارز إنه هي كاني زائدا إيش أعمل أفعالي في غنبر خوا أقوال أفعالي في غنبر خوا إيش إلى سركين أم بابينا ونوا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الاعتصام يعني شن في هالدستني كردار كاني في غنبر خوا عليه الصلاة والسلام كردار من هيو أقوالش من هيو بوش مرون كردون وزاري كيما حديثي في غنبري خواه عليه السلام ويكينا كوحي وإيما ياخد كمركزي مصدري تشريع أصلا تشاوي تشريع لسنة في غنبري خواه عليه السلام بشيش قولة كانتي بشيش كردار كانتي كارو كردار كانتي سوشيتي بشيش إقرار كانتي واتا بيدان قول لي ياخد دان بيدانا بسكوت بشتك داولة بردميو بدأ هي دقر ناشر عبادة فرمي ناشر هي كان يغلط بواتا الرقا في الدراء وإقرارا أمانا كما تشيلي هلا ينجين مسائل عبادات وفرستنو طاعات اللي دلئه ينجيته يعني اللي برو فعالي في أغنبري عليه الصلاة والسلام جزء كلا سنة في أغنبري خواه أصلي جواه إنسان إيمان دار اختزاف كبا كردار كان في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شكا أشياء تبابي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني أويك بيغنبري خواهي ناويتي وتان جيب جيكني وش حتى لكاتي حجة فرموي خذوا عني مناسككم مناسكي حج أويك شويني حج ورمزكان وجيكاني حج شبكيت وشينكي ليمي ورقرن فاشان وصلوا كما رأيتموني وصلي يعني نوجكن تماشان كم زامن شو نوجكم يجوهانيش كنواني كواتب بشيشي بكردار بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام فرمانا كات فالمدى يكفى فالمدى هنا تولم بابا إمام البخاري رحمه الله فالمدى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان طبعا سفيان لرأى سفيان الثورية ما يقول ما يمزي تأكيد هذا فالمدى لم رواياته بس في سفيان سفيان الثورية عن عبد الله بن دينار عبد الله يقول دينار رضي الله رحمة الله إلى بجرته فالمدى عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنه أخوه لباوك الشيبيد فالمدى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب في غنبالي عليه الصلاة والسلام مسيليش يعطون إذا ذكرت مسيليش يعطون هاولان هموي خلقي زور هموي كبينيان في غنبالي عليه الصلاة والسلام مسيليش يعطون إذا ذكرت هميان إشي مسيليش يعطون إذا ذكرت طبعا لرواياتك فرميت فصي خاتمك واتا اويكا بيالين اويناكي قوكي مثل في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام أم بششي هل عيني مادي ألقى كدرس كراو يعني بشي قولي إنسان مثلا ما قيمي شيتيا يعني ميلوي شيتيا يعني شي شيتيا أوي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام جزء قولي في غنبري خواه خاتمة كان فصي أم بشي يخصونا ودستيوها يعني زربي كاداوها بوتشكما يختمي جوا يعني ختمي رسالة كان يشي فيها كردو في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام جاء فرميل بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قسيليشي أعطوني لدس كردبو ها والله كانيش همي خلقكاش همي عينيش مسيليشي أعطوني لقل وكو بيغنبري خواه لدس كردبو عليه الصلاة والسلام كبينيني بيغنبري خواه طبعا ديار فترة يقبو ومش واضحة كبير شويكا نظبيو ويأخذ وحي بيبو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كأعطون لسر بيار حرام كراو بدوية من دا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام مسيليكي يقوري كاتا مسيليكي زيو يعني نفسي مسيلة كاتا مسيلة كزيو بالله مويكا ليرا بخاري رحمه الله هنا تؤشي لسلك هذا فرميد دعيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي مسيلة كي أعطون بلد الساب وتأسا فنبذه دري هنا لا يبرد فريدا فرمي جاري شكال هرقيس أم سيليا ناكم ودستم أوي كجي اعتبار أويا فرميد فنبذ الناس خواتيمه ببي استفسار ببي فرسيار ببي أوي بو تشي قراوة خوتو إسال دستابو عيني شد هل تشي لدستي كردبو اقتدار في غنبال إخوة عليه السلام سيليا كان در هنا فريان أما في أوتي اقتداء بأفعال في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كخلشيك ناقر ربدو أبو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تا
تماشيان كردو بزان في غمري فاشك جوان كردو واضحة مثلا لفر مدكي إمام أبو داود رحمه الله لكاتي نيجا في غمري فو عليه الصلاة والسلام هربون على كان داني لكاتي نيجا دون بلا وبن على ونيجي كردو لبي أبوه هردو في داني تو يخاط لا دس شبي يك فارشا أواني كلا بشتون نيجا كان همين على كان داني نو وكو في غمري فو كانوا عليه الصلاة والسلام ببي برس يعني لكاتي نيجا كذا دعاي رسول عليه الصلاة والسلام قومي كاتب أفرمد بوشي واتقولين يا رسول الله بيني ما تون على كان داني مش دمان في غمار يخو أفرمينا من جبريل عليه السلام أقداري كرد مواني كبي الله كان فاغنية يخدنا على كان يوكل فيه مايا في سايشي فيه ويا بويا دامنا معنى أوني باولين دوكو سنيك بويا هركاتك هاتن برو نوش قاشتان بخشين لعرزكا ويكبي الله ويان لو بابتي لفيايا چون که بالای خشاندنی پایه بیت و قذاری کشی پیوی مثلاً گل پیسای شتیشی برکوت بیت با مسیلی غلکا پایه بیت و شونی مقصد لام فرموده اقتداء هاولان هم پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم که افعالی پیغمبری خواه نوک واجب تماشا کرد یعنی او چی کردو به ماشی و آنش او هیان کردو تو آنی و که اما پی او تی اعتصام به سنتی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم یعنی با بیگران او بوی که السبب وعله وبابة فتش جاب جيان كردو أجامي عن دواء تنهى فرمودي هنا تنشاور درسي داتوا شين أسر باقي بابا كاني كو دواء كامل الله سبحانه وتعالى رحمة ورحمة فيكو وشهر زم مبكاتو لقى الرسول عليه الصلاة والسلام كو مبكاتو وقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين حمدا موصولا إلى الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا هنيئا حمدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحمد لله تملأ الميزان. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه الله وأتاه اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ينفع قائلها وسامعها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حب واحترام وتقدير إلى من قال الله في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم. يا أيها الذين آمنوا
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دور بريك.

0: وعدته.
1: خويجان داوال لأكن بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومانك أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري فنا أقرين بتو يا إلهي لفي الله كواب ما نويل إنسان كان يبكين في الله ما نويل نفسي خو ما يبكين يا ربي خو الساغ ما نكره وباك ما نكره ودرون ما نبيوستي خودك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بما نكره وعبدانيك هل يان أبجيري هل ما نبجيري يا رب العالمين خود ما نبيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل ما نازياتك يا رب العالمين يا إلهي ناخ من برك الأخوان سيدين داري فنا من بدأ يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيشتهم من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروج محشرما يا إلهي يا ملم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزعنا بإيماني خو ما سبارد يتو أكين إيماني خو شويستان ما سبارد يتو أكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبناها كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لي أكن هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي في من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منالي في عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لي أكن ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لي أكن رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومالو منال مانا ببارينا يا إلهي داوال لي أكين أم الله موكات زيات المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرة أرامي بسر مانا ببارنا يا إلهي هر نخوشك مادي ومعنوي من هي شفاء من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برزة وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو وعافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود بكرمي خود أم طاعة عبداتيان من لقبولك يا إلهي أجرتي غفلت من موبي أجرتي الريا من موبي يا إلهي أجرتي بأجاي من هبوبي يا إلهي أجر صواب من نبوبي بخو أبر وردقار أم عبدات يعني كأيكين بدلي خوش بيسيبو توي أكين خو إلي من قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلو كم كريك من هي أبو من بينبك أبو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسم عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك الناتوان البجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داك وباك من ببورة لقناه مردوكان من ببورة لقناه خيزان وهاوسر منال ووچا من ببورة يا إلهي لقناه براو خشكان من ببورة لقناه دراوسيكان من ببورة لقناه خزمكان من ببورة لقناه ما مصاب قتابي من ببورة لقناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناه هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بيبارز أدسي كافرا يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيغان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافرا من ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أوكان الله يعلم يانيك جيغ هداية هداية يان بدجي هداية دنين خواه لك والأمي بخروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أن يفساد لنا أمي التي أبلا وأكنا ويا إلهي داوال لأكين لكل أمي التي أنبخر ويا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهستركة يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين إخويا تو خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خواه لد أبارينا ولد ألالينا وبرحمتي خوت وبكرمي خوت شون لم رجا بزمان إبرج ولا مالك تو يكوبنا وأول بهشتا لخزمة بيغمبر أصلى الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاة أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.
0: من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خواب خاطر رحمتنا وبرزكاني أم مقدمة خاطرنا وقفاني كردار كان من بو من بو إيوش مقدمة كبو بمن أواتان في ألم لمنو والله لو وضعت على الجبال ولو وضعه الله جل جلاله في البحار لأتى ساجدا لله سبحانه وتعالى. سيلك من كرد في مخرج الكلام اشتيلك بسيطي إنساني من باسكرت بس براتان بقسكان أونا خواي قورا لقرآن وسنة بيغمبري خواه بيغمبري خواه لفرمدكان باسي عن كردوها حقيقة قركت ميزانة قرص بلا قيامت أن تبدأ بالحمد لله، يعني قركت قفانة لا إخوة قرص بي بحمد حمد سناء إخوة دس بي بكجيانت وحياتت وقصت ونك بس بحمد سناء بل كبير كروتو لكوي ناو كانت أجيت الناو ناوي كي أجيت الناو چي كسانك هر چي بياوباش هي لم دنيا خواه بيانا فرمي وقل الحمد لله هرچی پیاو باشه اخوان نردویتی هرچی پیاو باشه اخوان کردوی با پیشوا بوم انسانیتا من الانبیاء والصدیقین والشهداء چیانا کرلم دنیا وابونا اما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اخوان درگای خوی من لبکاتو من العلم ما ينفعنا ومن العمل ما يؤيد علمنا ومن الإخلاص ما يتزينا قبولا عند الله سبحانه وتعالى. خواهي قورة درقائي خواهي ما لبكاتو أونا علم دسكري أونا بزانين أونا بخينين حتى تقوم الساعة إما هر طالبي علمين بو أويل علمك ينفعنا شتيك ما نبيبكا بلين سبحان الله ما أما غلط بو أو ما نبيباشكر لدواي زان. إمام علي رضي الله عنه وأرضى أهلي حديث ألين قال قوله، يعني قصيكي وتو يعتبر أرقى شيء من بعد السنة. جوان ترين قصة كردويتي لدواي السنة بي علين بي روسترين قصة قصة إمام علي من باب تطبيق السنة أوي عليه عليه المرء قيمة المرء مما يحسنه، يعني قيمتي تو وقدري تو لا إخوائي قورا مما تحسنه لويك يعني تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى بعربي، يعني نيزقبيتو لأخوائي خوت بري جوانا كاني بفرمود جوانا كانت بتصرفات جوانا كانت ما يحسنه، يعني ما يجعله إحسانا محسنا عند الله سبحانه وتعالى. سي تنجالي من العقيدة والعلم والعمل براستي أمس يشتيع إنسان ريز دارك قدر يداتي احترام بياك لا إخوائي خوي وحقيقة أو ما يجعل المرأة ذا قيمة عند الله سبحانه وتعالى، يعني احترام تقدير. درسي بيشو لسلسلة صفاء يا الطريق إلى الصفاء واتا أوريق جواناني وابازت بيدا أدقيني بدست إخوة وابا أصفياء الدالة قلم لا إخوة أصفياء أما إيشكان ينبو يعني أم سلسلة بيت نشانة دا چي إيشيلك هيا إنسان بك يكون عند الله من الأصفياء. لو يتشبه ما وصى أصفياء بو بو أم سلسلة بو أما أزان يوسف عليه السلام خواي قورك وصفك على القرآن أفرمي إنه من عبادنا المخلصين يعني لقبان لبيجنج لبيجنجي عبدكان من لم دنيا أصفينا يوسف يوسف بچي أصفياء دسكوت بچي بو أو پیغمبر نازدارا و دردي پیغمبري خوش من عليه الصلاة والسلام وقتك سورة يوسف بداوازي أجيرا پیغمبر وقت یک صورت یوسف و پیغمبری خواه دعوازی پیغمبری خواه کس لگل یعنی بود تاق تنیا لجر داره که دانشتو بو شکایتی خوی با خواه کرد خون لگیانم هاته و عزیت میانده و عزار میانده که نیش کوی لالله دستی برزو کروتی خواه گیان الى من تکیلونی الى بعید یتجهمونی ام الى عدوی ملکته امری لا اما ام قصانه تا امرو لین معاده بس بیخلنا و قپانی علم بخلنا كاري إنساني مسلمان أمانة معادنين پیغمبر لسر عرضة أجيري پیغمبر لسر عرضة خين لجاني روشتو پیغمبر لسر عرضة كولان ومحليه لك هبون ببرد راوية الناس صلى الله عليه وسلم كس جوي لنا قر طائف كلا طائف قرابهم آزار وأشكن جدانشتبو أنزل الله عليه سورة يوسف كاملة ليؤاسي محمد صلى الله عليه وسلم بو خواهي قورة سورة يوسف بويدا قرد دا بزان لر جبريل عليه الصلاة والسلام بو امي هنا ولا پیغمبر خواه بو مواساتك پی بلا يا يوسف او اكا يوسف واي قورة چی پیكا چكوت قرأك السجن احب الي مما يدعونني اليه درس بو محمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه فرمي علي يوسف درس كي با يمن نشان دا ابي امرو بيري لبكينو يمن وتيان يا رسول الله چی درس كي بتو نشان دا يوسف وتي سيري كان چيله لسجن برناتم حتى براعتك منين جا يوسف وتي ان درتكين لسجن چيت گركبوتك وتي نا برون ببرسن ما بال النسوت اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم درسي ببيغمبر وبيما وبهمك سينشان دا كي حز اكل لسجن درنچي كي او انسانه ملك بنيره دواي بلا رزگارتك اني ما غلط ما كروتو ما كروت السجن يكسر توالي درم كلا سجن درم كلام محنا بلام يوسف درسكي بهمو بشريت دا براءت لا سجنك مهمترا يعني إنسان لم دنيا چنه دلي خوش بي چنه لناو قصرا بي بريء نوي عند الله لا يساوي جناح بعوض بلام يشفليك نايل قصة كان نخطي فلسفي لدركين باشا بوي مشتان نروه أزانن أم معنانا چيا أزان إنسان كقناح كار بي خواي قوريكات ناو سجني دنياو بوی یوسف جیر بو جیر پیغمبری که زور جیر و عقل بو درسکه شوایه بزن چند جوان فرتکه علیه انسان لری اصفیاء گرکتا چی بکین بود اما فیر چی تکین ان تکون بریئا عند الله سبحانه و تعالی زور مهمه انسان لای خواب بریئ بی بریئ

ئەوانن کە ئێمە هەرچی نیعمەتە جوانەکان ما خسۆتە سەر ئەمزانە هیچ باس دەوڵەمەنی تیان نیە باس ئەهلی دنیا تیە أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين أما يك والصديقين أما رقم دو والشهداء أو رقم سي والصالحين أو رقم شوار وحسن أولئك رفيقا كي أجي برادري أمانة زور خوشة کی علی ناز و نعمت من بسر او کسی برادری امانه کیم قساکا خوای گورا وحسن اولائک رفیقا چن خوش منو توی فقیر و هجار استا بی واسطا بی هولدانی زور بی معصاو کردن بو ام دنیا خوا درگاهی که بود دانه اطوانی بروی بروی لگل ام پیغمبرانه بی علیه الصلاة والسلام پیغمبری خوا فرمه الله كسانك هن لقيامتها لقل إيماتن ببهشت يغبطون الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وتيان يرسل نو إيوان أو كسانة وتي بلي وتي كين وانا وتي المتحابون في جلال الله أو أنا ويا كان خوشة بس لبرخوا تمنت بو خوشة نبرامي نباوكمي نكسمي نكارمي من تبو خوشة لسر شيء أساسي من تويك ما خوش دركا فقط لله بزان أخوانا واسطة نرجاء نماساو ندنيا غنيائي بو او او بلو بادس كوية لاي خوب بس امشتهي حتى لماليتوا لماليتوا غرقت النان باش بخوي غرقت تقوات هبه حساباتي ببكي بو اي قصة كمان لرانكا ايما بو انباسمان هنا اصلا بو انباسمان كرد ايما غرقمان ان نكون على طريق الصفاء يعني لسر جادي بياو باشان بين چونه چين جادي بياو باشان اگر مخلص بین ببراءت پاک کرابین لبیجنگکا کلید راین لگناه لخیانت لدوروی لفیزلی لاستکبار لاعجاب بخو اعجاب بخو اعجاب بخو آفه کل ریا خطرتره پالاوت پالاوتیتی خواهی گوره الاعجاب اعجاب المرء بنفسه من المهلکات و تیانی رسول کیه چی انسان قرآ کعب سرسان و تیانی یکون الانسان معجبا بنفسه معجب بالنفس أزان شيئا أوية تو خود بشت أزاني زور بخود شان عزيئكي دائما لما جسكان تعلي أنا أنا أنا من من من من بزان حياتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شيئا لي بزان سي چن جان وصفي خوهيكا والله منك أم خنا كنت أستحي من نفسي والله ولا أقول أنا لأنا وإنما أقول استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سي چون وصفي خوهيكا الله أني أنا النذير العريان سيد شو نوصفك كالفلم نية إنسانكم هاتما إنزاري خلقكم بوجه النم نتن كالفلش مني سيد شان جوا وصفي خويك إني أنا النذير العريان سيد خويك الله إيك لنا وكانم إني الماحي يمحو الله بي الكفر سيد شو نوصفي خويك إني العاقب قالوا يا رسول الله من العاقب قال من لا يعقبه نبي ومن يأتي على قدمه القيامة شون وصفي خويك شون جوان لناو أصفيا كان لناو بيا وباشانا لشينك الله إني أنا الابن الصالح وتيان يا رسول الله بو علي الابن الصالح وتي شوما عصماني حوتم لقال إبراهيم عليه السلام قسم كرد وتي هي بخير بي بيغمبر صالحك هي كرة صالحك يعني من كرة صالح إبراهيم عليه السلام شون جوان خوي برزكابين تانا بكرة يا رسول الله بو علي الابن الصالح وتي شوما عصماني حوتم لقال إبراهيم عليه السلام قسم كرد وتي هي بخير بي بيغمبر صالحك هي كرة صالحك يعني من كرة صالح

أو أفصح أهل الأرض. يا أبا بكر، إن الله جعل فصاحتي من فصاحة أهل الجنة. قصاكاني من أهل بهش بيقصاكاني بوي فصيحم يستا شنو ناو أصفياء بينتا أن كان جوانبو ششحو صفاتك من باس كد قصيلك من كد بس أهلي صفاء أم مجلسة أطواني وريقري إيه ما بوهاتين أبو مجلسة باس أبكيتان بيبلم إيه ما هاتوين أبلين خوايا نطرق يعني يدين لقابي الكتاب القرآن العظيم ونطرق أبواب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قرأك معنا بمدو منبعا بمدو آوى خوشا إما قدر بيابكين رئيس بيابكين لا كي لا إمامصا نا لا حول ولا قوة لا فلانكس نا بخوا أي لا كي إما هاتوين الرئيس بيابكين عند الله سبحانه وتعالى خواهي قولك وصف موسى كاتي بيجي جي موسى لا ثرات وسيد خابزان شو نصلك الله موسى سير دلكاني سردمي خوتم كرد قشتي يعني خوا هرشي بشر هي لسردمي موسى سيد دلكاني قاد وهو العليم الخبير أو خوايك فرمي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أو خوايك فرمي لقرآن لا تدركه الأبصار يعني خوابة شاو نابين ريه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني عكسي تو خوابيني تو چوني تو نايبيني بس أو أدبيني تو چاوي نابيني أو چاوي تو بيني تو خوا نابيني بجلال وعظمتي بس أو ضلي تو بيني أو حياتي توابينية قناحة كانت إش أبينية شاكة كانت إش أبينية بوية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله موسى هارتي دلقانة يكون كردو سيرم كرد فلم أرى أو روجة أو وقتا لم أرى ما هو من قلبك أطيب عند الله يتش دلقكم ندوني خوش بلا إخوة قورة إلا تونبيت ضلي موسى باسك إن جاءتي الله وقست الناس كلها عبادي كلها فلم أرى من هو أكثر تواضعا لله سبحانه وتعالى سبحان الله لي موسى كسير مكرتو ضلي زور باك إنسان زور متواضع بيفيز وبيستكبر لله الشاهد بوم قصة باسكين خواي قورا بي الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس هاس باصفاك إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ما دامتو أونا بياوي عبدي خوان ضليباك خوان تواضعي عجيب جعلين موسى زور شرم كربو زور شرم كرب لقرآن أي شعراتي بيكا جاءت إحداهما تمشي على استحياء بلاي بو شرمي أنا كركتكان لموسى عليه السلام يكي لكتكان هات ولاي موسى قصي لقلاكا علماء الان بزان خواه كان جوان باسكا جاءته احداهما تمشي على استحياء الان شرمي كتكال شرمي موسى بو كان موسى لا يرفع رأسا سري برزناكر وكان هكذا جالسا قالت ان ابي باوكم لمال تارانتا يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا الان موسى زور شرمي كرت حتى روجك للروجان خلق نيبيني وموسى شونا خوي بشور داية نيلا كسب دوني حتى وان بيهات أهلي جماعتي خوي أو سردما يهودية كان أو سردما وتيان موسى قري داية ليبويا حزناك خلق ببيني أم قصة كي بيهجنا فيه الله الكبير الذي لا ينام كي خبري لم قصة يا خوي قورة كي بيهكات عجبه الرودة بيوي بموسى بلي الله كالبلكي دا كان روجي لجير كانيه كاوي خوي بشوا كسنيه كالبلكي خاطر بام بردك بردك وكو حشتر كالبلكي مسابه والله شلون الله مو بردك كوتر راكا كالبلكي راكا موسى شجي تخوا مي وتخوا يعني يستحلفه بان يقف الله تخوا بيو سبيو سبردك بيو استر موسى استر موسى هم جاي لدروي ايوا حتى روت ناو جماعه اليهود كان سيره كان موسى روته زور أجيره زور بينا خوش أبي أم موسى جوانا أسمر لشنودة يعني موسى رنجي أسمر بوا حديثي بيغمر يلي أدر من أرض شنودة يعني لسمرا كاني لأمري مصري أكاد بالفعل هل لو رنجا أكا عليك كواي بيني زور

0: شن ميكرت فجاء الحجر برتك جراو بحياء وبشر موكل بلكي كرد بر موسى وتي يا موسى كان أمر الله أن أكشفك فيم ناخوش وكو عبدي لما وقع عبد بينم بس خوا أمري كرد موسى درك درو دعائي بموسى وتي يا موسى وتي عن بيت تو نخوشيت هي فخواي قورويستي بعالم بلي أم موسى ليس به برص ولا بهق نخوشني باكا أمس الفلام بو يخوا فرمي واصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي إيموت من بابو مجلستين قصة كمان بوها تناو أسنى باسك إيمتين نطرق باب الكتاب وباب السنة حتى إيمان نتصفى لله سبحانه وتعالى أبي أم جماعتي أم مجلسة بالتحديد أواني جوان أبي لما مجلسة دعاية بالتجزيء لدعاية أبي نسير على سلسلة الأصفياء بزاني شي باشا أن تكون بريئا في هذا الدنيا برسي بيشو وقفنا عند موسى هذا الرجل العظيم هذا النبي الكريم وابي غنبري خواه فرميه ترحم الله موسى جوان دعاي بيكر قد قلي لي ناكر ايوت موسى قصيك خواه قصي جردست لو كنت صابرة يكنخ صبرت بكر دا لجاءنا من الأخبار ما لا نعرفه من الله سبحانه وتعالى ابو موسى امبيا وشرموك متواضعة باك خوش واخوا اصطفى روجي بستبي لما يسأل اني اعلم اهل الارض في احدى الروايات وتمان خواه فرميتو هر هيچ نازاني هذي خواه يعني اي كيش تزاني الله عبدك هيا اسمه الخضر بياوك هيا ناوي خضرة هو اعلم منك او لا توباشترا اي ام بياو تلبية على طريق الصفاء ام ازاني ام ناكوة شوكي ناشكي ام موسى فسوف يركض خوي يشع سوار بسفينيك ون شكم خواه بيا فرميتو هيا وبياو بدوزيتو في البحر تلقاه برو لبحر دامان نايبوت عليه سبحان الله موسى لقال يشع بن نون ينطلق إلى البحر بوتيا قري ودوي أمبيا وقري قصة كيتشيا آية أمبيا ودولة من يكاباري دات يأخذ منه العلم العلم بويا درسي أم رومان على طريق الصفاء حفت كيف يا شوتمان الافتخار بالإسلام وتمان تر عيبة إيما فخر نكين بدينا كمان شوريه ايما كيف ما بيجي نوجه كان بيجي ها بخوانا ولا نوجه ناب وشي تشيب كم كره باكم تي بي ام هم في الله وشي اه والله اني رجل اصلي لله سبحانه وتعالى شرمي بوشي او بشر مناك راجع من مشو سيف المخراب ممكن او بشر مناك على سيري قراني اخرب ممكن او بشر مناك تي بولات الله ابو جولم كاسيه تو قراني نغر اي تو بشر ما كي لا تقول له صلي لله واسجد لله بنيجناك بطاعتني بولا خوانا ترسي اويا كم حلقه ابو امره العلم وتمان العلم حتى ابونا وتمان العلم وتان ما وصابه وتمان العلم بيبيش العلم علم رفعته اخوي قرا فرمي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات كيك برزك اخوا لقيامك صباح مصطفى لبريق سزامبو نبا اخوا ابراهيم وكم من متكلم يهوى في القبر مكانه وكم من متكلم في الجحير قد سعرت به جسده أي كي خوا كسك برزكا عنده في قلبه إيمان ويلاطفه العلم يعني إيماني بخواها يا لقل إيمانك هم رجي حلقيك زيادك النوم يشكي هم رجي حلقي أوتمان العطاء ابن أبي رباح سليمان هاد ولايتون درسك بينشان دا بأن العلم فوق السلطة وفوق الملك خوا فرمي يرفع الله الذين آمنوا منكم ها چن جوان باسكا كي رفعتك أخوا لنا أم خامو خلقين مروك سيرك كي برزلا أخوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات إش نك درجة أهلي تفسير الله مزان أخوا چن جوان باس أهلي علمك أهلي درجات يعني خوا زانة چنك بويا بيغنبري خواي وتعجبت انا من ما سيك لبحر بيجي خواي الرحم لفلان تلبب كي خلق علم خيوني اهلي علم لن بوتي ما سي لبحر دعاك ابو اهلي علم متي لبروي فير يعني علمك بيغليغا ما سيد قر زور مقرا با زريتي بميني هم روجه ما تو جان ما سيو كلا شركش دعاي بوك اوت يعني يا رسول الله كلا شير بو دعا بو انساني بياو باشي عالمك اوت يا اخي علمك بيجي قد شقو قد كرم الياسيري كبزان تيجه نك عزيتي بدا أهل علم بو برد دعاي بك برد دعاء أهل علمك سبحان الله برد دعاء أهل علمك أهل علم بو يلم علم بو أهل علم بو دعاء بك برد لبروي ازانه تيت ريكي لبانجا د پیغمبر وتيتي امبر دل ولاده فيشكر الله بردك شكري خواك الله خويا بس نيم پیوهات لاميدا چاوچي مكور نكرد سبحان الله اسمان دعاء بوك اهل علم ام اسمان بس يجي خويا لي خوش بي اسمان الله وتي ام بوتي يا رسول الله ودي لبروي سير مكان الحكه سيبناك لين سبحان الله ما خلقت هذا باطلا ارز ارز امها مقايا وقجوات واحترامي ناقري امها مؤاوا او او او نيا او دس برزك على خواه تخواه لي خوش بخواه لي خوش بخواه يعني يا رسول الله امبو وتي او كفيرك كريك عندما يجري سبحان الذي ارساها واجراها سبحان الذي اجرى هذه المياه لتكون علما في الحياة اهلي علم هاي علم علم نايك ابو يقول عنه عالم وتبان في الحديث الصحيح معاذ ابن عباس دائما يكيان بدنا بيجا تشيانك البراكاني باوش انا كده هيك يتباكون والله في الحديث والسند الصحيح هاتوا على يردو كان هيك انا قريت شنو لايكو لايك ابيكو دانش اجيران كان معاذ يبكي وعمري 80 صاله وكان ابن عباس حبر الامه يبكي روجا هيك للصحابه وتي ابويك ادين اتشن لاي ديارك واجير نختك ودعيتي انا بنا مجلس وتي ان لاق سزوره ترسين يقصي بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم من اراد بهذا العلم علما يجاري به السفهاء يجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يلفت وجوه الناس إليه فلن يدخل الجنة ولن يجد ريحها وإن ريحها لا يشم من 40 سنة في غنبر إخوة لحديث صحيحة وتذكر كيف فيرم علم بأم قرآن السنة وحديثة يا فير علمي دنياش بياني فيزيز البي خوي بكش خطر لنا عالم بزاني وخوي بسر عالم بزانه وخو عالم خوي بجندي لجلس امزانه هذا العلم يدخلك النار ولن يدخلك الجنه بو الى قيامته بيغمبري خو بتهديد عليه اول من يسعر بهم نار جهنم يا كم كس عالم دوام كس منفق في سبيل الله سيم شهيد في سبيل الله اول من يسعر بهم النار خو درمان كلمه است موسى الراوتمان إلى هذا الرجل حفتكيت الباس ماكر ماسكي راكا دعي ويشع عليك وماسكا وتي أوه يسكا وتبير سبحان الله ماسكا وكتي يتي بيق زابي أخو يمن ليو كوتينا تري خوا إشاراتي أم بياباشا بدينين أم ماسيا باز دادنا أو كوريكا قران وسيرا كان بياوك دانشتوا بياوك زور عجيب شان وشوكتي زور جوان قركت هركي وصوز بي بيجي تخوا سجده بوا لا هركي وسجده بوا صوز بي سبحان الله الذي لا إله إلا هو ام بيا ولا هر شونك شرب كمجال بي يتوضا ويسجد لله سير كان حياه ام بيا وجونا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض لا اركش سجده بها يصبح خضرا يعني متى باخ باخاتتر شكم سجدكي علامتي طاعه عبداتي خوشيه فاخواهم نائب خوشك موسى وتي توفلان كسيوتي بلي اي توكي وتي من موسى كليم الله أو يواخوا قصيك ولا قلتها بلى بخير بي بسر تشاو خيرة شون هاتويتا والله من وتم إني أعلم أهل الأرض خوا وتويتي بيايا كيلة تو عالم ترى وتم خوايا تو خوا كي إشاراتي بو تو كردو تو لون زياتر شون تو لمن زياتري تو تشيت هي بيم بيجا ها خواي قورا فرمي القرآن الله ما درس ما داو موسى درسك يزور عجيب أمشي بيالي قال إنك لن تستطيع معي صبرا تناتواني موسى أوي لاي منا تناتواني لقال يا بي بيغمبريتش من بيغمبرش نيم أصفياء تشي وتمان وعلى قال بيغمبرانا شون برادريك أتخوا تخوا است موسى ممنونة أم بيا وصالحك بيغمبرش نيم بس أمري بيبكا إجازة بداتي يكون طالبا عنده تلبيك لا أما موسى قال إنك لن تستطيع معي صبرا توبو أم إي شيء من دس النادي بكلت ناي توبو مهمة بو إي شيء ترزور مبارك وجواني بو قد نيجي من قشتك أزانم خلق تريج نازان هر ما مصايا هر تلبيك داننش لبردم ما مصايا كتر إعلاني تلبيتي خيبكا ناوية تلبة ناوية ما مصاش بو إخواي قورا موسى فير كرت أن يتواضع أكثر إلى من هو أدنى منه في المقام موسى يفكر بروه التواضع كادانش لجردسي يكيك بيغمبر نيا بيغمبر موسى بس أم عبد صالح إم جا موسى تشبيجي
1: او چن جوانه بزن عالم چون دیاره چون عذر با موسیانه تو الله و کیف تصبر على ما لم تحيط به خبره جاري خو من هل ليروبي تجم عذركت مقبوله موسى بيلا قال مشا ناتواني صبر بقري بس عذرتش مقبوله شلون اتواني صبر بقري لسر شتيله كنازاني ها شن جوانا طلبه وما مصات شلون تقساك وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبره براستي تو شلون صبرك موسى شن جوان قساك ودو هدفه قري اما موسى وا اگر يكزل يدا يكوجت تصور كان يكزل لمبي ابدا يكوجي اما او موسى وا الين بو موسى تنروبو بو موسى دائما عصبي ومتشنج بو خوي غورا ام بني اسرائيل بس يكس اتواني لقال انا درتشي يهودي بالتحديد يكس اتواني لقال انا درتشي تنرو متشدد به طبيعه يهود ويا بو خوي غورا موسى بيان نرد چایی لیان زاق بکر دایا ست متر سریان برزونا کرد کان موسا هاکر که هاتو سیری کر قوم اکی لرده چوا کردی ریش براکی رای کشا کردی ریش براکی اخذ بلحیتی اخی قال یا ابن امه بکر براکم ریشم برده خیلی کل ابن غلکنی جا موسا آبو لپستیتیا که کردی پیا برواتان بی علماء لین اگر رفقی پی نکرده لبنو در یکر ریشی كان هكذا موسى كرد الريش يا أوردي وتي يبنى أمه كري دايك كان بوات كرد كرهوتي كرم براي من جارته الريش مبرده لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي كره خليك من بلحيتي لابنه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي والله أمام كرد حتى لا تقول فرقت بيني وبين من إسرائيل هكذا كان قوة موسى إسام موسى لقل أمبيا وقوالي بكال نايدا بس يتواضع له ويعلمه كيف يكون التواضع چی پیچه ل؟ بله قطعم. و توی بخواه تو صبر نکی، بس بخواه پیچه جم. و کانه هناك نغمه حب حنان. يعني خوشی گرک ل راست که چون لگل ما صبر که ایسم مشت عجیب بود پیش اندم. بوی ها پیغمبر خوان چن جوان صلی الله علیه و سلم. و توی خوا رحمت لب کاموسا. اگر نخت صبرت بگردای. لو كنت صابرا لا اتاك من العلوم ما لا نعرفه نحن. خوا و رجدا ينابو ام غیب زوری پیش اندم. بس صبری موسا نا صبر کردنی موسا لسه غیب وسیا. وأقفل الموضوع وقال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا شان جوان بوي باسكا موسى تي بيجي قال ستجدني إن شاء الله شان جوان خوي

0: امرا چنجان فیرکا کیف یکون سلسلت لصفیه تو چون ایتا پیاو باش ان لا تعصی لله امرا ولا تعصی لی استادک امرا من علمنی حرفا کما قیل فی الشعر الجاهلی من لکنی عبدا لا تنسوا الفضل بينكم يعني تو معقول نيه ما مصاك فيرتي كردو يستبيجي من من من من من اي ما مصاكت اين تاريخه او كوا بو فيرك موسى استوتي فلننطلق ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فانطلقا حتى اذا ركب في السفينة خرقها يا كم شتي زر سير عجيبي غريب لم دنيا عكس عادة عالم ريكا ولا سفينة كان هل سفينة كدنيا وای کی پیکا کنایک وای کی پیکا کنایک وای کی پیکا کنایک ها اره ای موسا هم عالمه هر ندینی تو بیا بیکا اما تو چیه کی خرقتا لی تغرق اهلها کرا تو پیا از ور خواهی چون خواه تو لی پیا باشی تو هم سفینانا کنایک ایم عالمه بشن نا بحر بخندین چند جان دفاع لحق کابین تانا بوی پیغمبر ایوت رحم الله موسا کانا یدافع عن الحق خو راس صبری نکر بس لسر حق صبری نکر كان يدافع نخوتبو بلام خوزقلوه مادام امري خواه خوزقوازي بينا يا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام نكمن يا ليت موسى كان صابرا بوي اميك بيني لقد جئت شيئا امرا چن بقرسي بيالي كور اما تشتكت كردو هر زور سيرا اخي تو چون پيه باشي چون قيامتت باشا تو چون عبد باشي تو چون عبد زيرق يماناكي چن جوان قلي لموسى كا الله سبحان الله لقرآن اللفتي قرآني عجيب هي الله كتشاوي قرانته سير موساكا موسى چون چاي ليك قرآن رايك 100 متر الله كتشاوي قرانه ابو مساوتي نموت انك لن تستطيع مع صبره ما يا صبره الم اقل لك الم اقل انك لن تستطيع مع يا صبره علماء تفسير لن وكان صدمه كهربائيه دايله موسى يكسرت والله براستي قد بلغت مني عذرا شون بردتو عافرين وعد بي إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب شان جوان وقسيك أمام ساكي فانطلق رأيك لو سيرتر لقيا غلاما زكيا طيبا طاهرا من عليك بنين لجادت شقو كيدر كالليري هذا الرجل الصالح كرد يمليا وفريدا وأولا وخرا وذهب لأنه من عليك أنا كرد يمنا لك وشقو يمليا وفريدا موسى هاد بوي بقوة من 40 الرجل سبحان الله فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله موسى هاد بوي أقتلت نفسا زكية يعني باكك بوختيك ريكوبيك منالي قناحي نكر دولم سرعة بغير نفس لقد جئت شيئا نكره براسي إشيكي زورنا خوش إشيكي زورنا ريك شون منالات كش ببيد أم جات شون أم بوي قراوة قال ألم أقل لك وللمرة الثانية دوام جار موسى ها ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أقر بيشتر كاربابو أم جا قازفة بصاروخ بدايل موسى يا سبحان الله والله راستك يوتد ولكن موسى لم يصبر موسى صبري نكر مهلتي أخير مدري رجعت لك أمتي اصحبني معك فإن سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق بسرت شابابرين ام جاشت هي بويا خوا بيغنبري خوا فرمي يا كم جناح دوام جناح خالي خوش بني لتنزكتايا سيم جناح باصراره فاحذر من غضب الله سبحانه وتعالى تيجين برا كان مشيه اهلي علم لك هو درس ولا قلنا ما قصي بيغنبره واهلي علم الله يا كم جناح فلعل الله يغفر دوام جناح فلعل الله يتجاوز سيم جناح بنفسي لحن إصرار بوي بروي فحذر غضب الله سبحانه وتعالى بوي بأمشوتي إن سألتك قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية من باسناك مش كما قصي خوي ولا روش خوي باسكين دخلوا قرية خواردنا ندابيان استك أم خلق واقشتين بو موسى وأم بيا وخرابن مدوارك خليك أرمي أتيت أخوارو أم بياوتي قرب قروا يا موسى بردش بينا بردم بدري وقرم بدري بردم بدري وقرم بدري تصورك داتا لما لك جماني بيت دايا داواي آوت كردو بيسك سياشان بيت كردو إيستا دواركا خليك أم مالواتو آوين دا بيت وانا ناين ناين دا بيت سا دواركا خليك أرمي
1: ام پیاواله تو قر اگریتو بم بم ازیته بم ناراحتیه بم نی ورو گرما قرم بو اگریتو ل قلب برده ام دیواره خلاصینم يا ملك لا مسانيه ما فابوا يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام مساجله باب بابرين هربوا من باره ورقين لو شئت لاتخذت عليه اجرا عم جا ونرمت ليجي او دو انا زرق ليلي اجرا عم جا نرمي لا شيء يجي برين بيجين يسيم دوارا كمان خاص لو بقمي او ما ناندني دوارا كتر من باش كرت خوان نختي نان مامدني موسى لي رب سبخ اتوبم يشدس نادي قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك تأويل ما لم تستطع عليه صبره. كان جوان باس أهل علمك بنت أنا العلم الأستاذ والطالب الأخلاق شون دوايكا شون ما مصايشكا شون تلبيشكا ومن أحسن من الله حديثا كي لم قرآن جوان تري يعلم الأجيال پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جنك بانج بكر ذا عمري حفتا صال بيال نوم حلا بيوتا يا محمد لدي سؤال دا وزيج ليواش دا وزيج قدري او افرته بيره دانش ايوت هيدايك من شي اجي بيج بويا كان رسول الله احلم الناس واكثر الناس تواضعا بيتا انا شلون ابراهيمن العلم كالينا العلم ما صبو قرسكي العلم راس المسلم راس تاج المسلم بلا علم لا تعبد الله سبحانه وتعالى ببيع علم هيك ناكره توكي وقتي قلنا حكي علمتني قد غيبت عن نفسك قدرة الله ومراقبة الله بويا بيغمبري خواه فرمي فضلي عالم لسر عابد بزان چن جوان باسيكا فضلي عالم لسر عابد يعني بيغمبريك مستمر لمزقوت خريك نيجا ومستمر خريك قرآن ما تكردنا لقل منالك يحفظ من القرآن ويعمل بما حفظ من القرآن پیغمبری خواه فرمی چون من فضلم هی لسر صحابه یعنی الرسول على صحابه چن فضلیه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام چن فضلیه پیغمبر فضل الرسول على صحابه كفضل العالم على العابد چن برزبینی تانا استعجینو بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ارین سلامی کلیه کین الین یا رسول الله خوتو نخیندن ازانی ننسین ازانن پیغمبر نخیندن ازانی ننسین یعنی هر نیزانی و قلم بگرد دست لو اتش بلن ما مصابو من باسك ياخذ دوي دجمناني اسلامي كان روشقان ما بكان روشقان باب زين اتش ام بيغمبر امي لا يقرا ولا يكتب كما مصايد كيزان من هو استاذ محمد صلى الله عليه وسلم علماء الباني لم نغلق جبريل اخوات جبريل بوينارت ان يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بوی احد ولای پیغمبر وکو طلبه کی زور جوان دانش لبر دست ما مساکی که جبریل که پیغمبر اجی لو زورتره و پلو پای لو زورتره بلام است اما موقفی چون موسی بولای خضر محمد الى جبریل فکان یعلمه القرآن یکم قصوتی پیچی بو

تن جوان فيريكا أول كلمة أول آية ينزل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين يدي جبريل تي فيريكا أن يقرأ أن يتعلم بويا خواي قورا بيفرميها

وأتمنى عامل الصفاء تشيا أن تفتخر بالإسلام بني تاني متشيخين براتن بيك نختري عاديك وتكرارا وأزاني القرآن بو كرد وعرب وتركمان قصاك راستا باللغة العرب لغة عربي بس شن جوان تيتاقين اقرأ شن جوان وبيغمر الله بخوينة دعاية بيغمر الله قبل أن تعلم الناس تعلم أنت يا رسول الله علماء تفسير الله يخوة بزان تبيجي فعلم أنه لا إله إلا الله يعني بيش أوي بخلق بلا يقول لا إله إلا الله تو بزان هناك لا إله إلا الله وأم لا إله إلا الله دائما استغفار بالا تكيابي ببي استغفار لا إله إلا الله كامل نابي شكم تو قناحك كي أديل التوحيد لا إله إلا الله تنما نقصانيك للا إله إلا الله بودرزو بوي قناحك كي فلو بايكي برزه نارو بيجري اشي تدوي خواركه اجري او نقصانيت هي لا اله الا الله بويا استغفر لي ذنبك بويا ابد دائما لتك لا اله الا الله استغفار بي خواك باس ينبيا كاتش انا وجدناه صابرا شي بيالي نعم العبد انه اواب بي ابراهيم عليه بي اسماعيل عليه بي يونس عليه بي ايوب عليه بيغمبري خمان الله عليه الصلاة والسلام عليه أم عبدان وائم وصيانك إنبتان كانوا صابرا على كلمة لا إله إلا الله طاعة وعبادة وكانوا لنا عابدين آئبين تائبين راجعين لبان أمهم وخوشش أقرانوا بلا إخوائي إخوان بس شيء كينما سلسلة الصفاء استا أمرو أويكا خصمان الناو سلسلة الصفاء تشيبو شي درسك من باسكت العلم العلم آها باسك العلم العلم يجعل الإنسان الجاهل ذا قدر بيغمبرك ببيع علم شي في هاد بنيتان شي وسر هاد شو شي جوليكو وهو النبي الذي قال الله في شأنه لنوض لك أنا كنت أشرف القلوب في عيني كعلم تليروا كمقطعك تلي الرا أبي بزاني أبي بقريته ولا إخوي خو جل جلاله بويا وثمان لدرس كاني بيشو بخاري رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله لبر علم دنيا يتوقف أو بخاري بقوشانا كيو بكل بلشرة كي بابا معنا بلم كلو يخور ماي قصب يكرد ناو جنطاكي لقل شوار قطعناني جو سوار كركي أبو المكيشي بيوت كركه غير رفع بيبكي مسافه كيلومتر و 10 ريك بس كركه لا دايرك داوا انجا سوار كركه ابو انجا المكي بي الله يقام كر غناحه نا عزيد يبدي انجا باريك بو كور ريك اما لكلار بو كفري خوزغ لكلار بو كفري بيي لكفري بو سليماني خوزغ ده خوزغ لكفري بو سليماني بيي لمكه و بو هندستان بو ري بو بابجا برايمن بو تشي بو بيارك هيا يك حديث ماوى يك زلام ماوى أو زلام بدوز مؤلم أم حديثة صحيحة مطلقا بلا قيد أو بياولا كوية أو بياولا غزات شوالا هندستان ليه ماوى تو بير بيناتو أنا بيتو بمكة أبي أم عالماء استهلتك هلتك بك متر كيلومتر كركي ركا كيلومتر خوي سواري بي كيلومتر كركي ركا كيلومتر كركي سواري بي أما لرأي چنة دزتي چنة بياو خراوتي چي جلاتي چي قاطع طريقتي أما رابو كيو أرابو هندستان بولاي كي بولاي بيائك لديه حديث يك حديثي بيغمبري لا ماو أرابو كلي برسي الله صحيح سبحان الله أرابو أبي فيأتيه الوفاة أم بيا ويأتيه الوفاة ليرى الراب ورب حديثك الراق يتورى رونا دن لقابك كو أم بيا بخير بيدوا أي ناس أما إمام بخاري كواي لكيوي شون أهاتو إتا والله بلا أو بيا سبحان الله أمرتو إوارا قشتي أو دوني سبحان الله وفاتي كردون بيا ليرى رب حديثه أو عالم استعالم قريقشتي وتامن زور جعالم ألم سبحان الله إيوه وكو شربة شلقينين لباتي شرب لباتين شون أو بيا وتمان دایکی نخوشی بردی بلای دکتور رو تیپی کرم ام شروبه بدن دایکتان روژی سه جار بیش علاقینو بیدن دایکتان ام بی مشکوه ای زنی دکتور روژی دایکت بیش علاقینه پانزه روش امانه دایکی هش علاقانیه اینجا شروبی انکرده قرگی دایکی هم برده بلای دکتور رو تی چی تنکرد نمیشنه بخاطر اخوا ام او روژه ساغ بو ایو تی دکتور تو نتود بیم دایکتان بیش علاقینو شروب بدن ایو تی خوال نو تام دامنو تم شروبه که بیش علاقینو بیدن دایکتان استی شکوه ای پیاده عالم گره خلق نه برای من با خمام بشلقینین
بوی خوک سراحت که اهل صفا وان است بخاری دستی نکود بجه ای که چی پی بجه باش ایو وزنها دست بطال ته دو بزن چی پیاله یکی کات دشتو بخاری زور قاره خوارد او تی یا شیخ ولماذا الهم والحزن بو خفت خوی فا این مات فلان اگر فلان مردوه فا این تقوى الله باقی فیلی کرد فیل گرکت حدیثه که بیت بیر تو بینو سی سنده که طال فاتق الله فسوف يفتح الله لك هذه الافاق مين انت انا شلون اهل الصفاء ده تبقى بيت بيجين زحمتنا علمك كيبو كلار برو وسعر اجبرو وتبريد اجبرو لمرو برو لو يوبي كرتشي دالم هو سم فهر من عالمك شي خوتو فابو خاطر رحمتنا وبيرو زكاين درجاي عفو خوي مان لبكاتو يا ربي خويا وخاطرنا وجانا كانت باك مان كيتو من اهل الصفاء بين يا ارحم الراحمين نتوسل إليك ونلجأ إليك ونلوذ إليك لا ملجأ لنا منك إلا إليك آمنا بكتابك العظيم ونبيك الكريم وآمنا برسالتك يا الله أكرمنا ولا تهنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني خوشويستي وقدر جراني راديو دنجي إسلام سباس استعج لبو خداي پروردگار كتواني ما انزاري چتر لدرفتي چتر دا بقرين وخزمتان لبو پشكش کردني برنامي خانماني پشنگ. بل عزيزان خوشويستان خوم باود زانم كوا شانازية چي يك زار قوري لبو من كوا بتوانم لو برنامه دا لخزمت سيرو بسر هاتيو آفرتان بين كبونا پیشنجي و امتا وشان ازيه چي يكزار گورشه لبو ايوي بيسر كوالكاتي خوتان دادنين لبو جيو بستمون لسيرو بسر هاتو وهروها لپندور گرتن لجيان نامي او خانماني كوا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. باب كباس للرؤية وبينين إيمان داران بوخ بروذقارين بوخ خواي خوايان لرجل قيامته. طبعا مسألة بينيني خواهي قرم يربان أحاديث متواترة لسره فرق إسلامي جغل معتزلة وأواني نحا نحو المعتزلة وكو جهم يكانوا أواني كوا أفكار واعتقادات معتزلة إنيان البجاردوا أواني إنكاري أن كردوا لبر أوي شناعيك لميش كان أدروس بوا كبيجي خواب بين ريا معناه إيش يعني بينين معناه وايا توشتكي مجسدة بيني ومسافة لبيني تو بين راوة هيا و ديار لجهتك وهي لجهتك ترى النية وديار قباريها وديار كحوادث كتشاوى هستي بيها كمعنى وشتك حادثة ديار يعني زور معنى ترو ببلغيكي أويك مثلا زمخ شريلة للشرح لتفسيري كشافة بس يا ماكا عليه لن معناي تأبيد أدا معناي تأبيد مطلق أدا يعني أو آياتي كبيغمبر موسى باسكا خواهي قرمير من قال ربي أرني أنظر إليك خواهي قان بشان مدباس سيرتكم قال لن تراني عليه لن معناي تأبيد واتب بهيت جوريك نابين ريو لقيامة شاناي بيني كرب موسى نيبيني أو لا تركا كأولو العزمة أو لا تركا يميج نيبيني كابو بيني نيخوانيا ولن معناه إنه في استقبال أبدية والراجع حوايا كوالن هرشن زمخشري إمامي لغايا يعني فلام أو لبرا مذهبا كي مذهبي معتزلة يا إيكيك لزانا كان أفرمي أخرجت اعتزاليات في الكشاف بالمناقش عليكم ولك اعتقاداتي معتزلة هي لنا وكشافة بموكيش درم كله ونورده هيك زور زور بوردي لعقلية معتزلتي أنا جينا زانك زمخشري نصرتي مذهبي معتزلي دا ولا كشافة بلان با شويكي زور ورد مثلا هيك لقسكان يلا بسم الله الرحمن الرحيم الباء للمصاحبة التبركية للأهل سنو جماعة باب واستعانية بوتشي لسر أساسي بنياتي ما كان لسر أساسي أوي أوان قضاء وقدر قضاء وقدر ألين إنسان خواهي قولوا مهربان أهتاش تكروا دا أنجايزاني أقل بيجي بو استعانة وداوة يارمتية معنى ألين ألين أفعال عباد مخلوق نية تيجي إشتي يعني أفعال كان شتك نية خواهي قولوا مهربان آقاي لشتكاني بيتو شتكان أو خلقي أقل خلقي بكايت العقوبات نادا لسري بويا بورد دانوي أوي كوا خلقي أفعال عباد نيا على الباء للمصاحبة التبركية على باء بو مصاحبة على قال خوته جد يعني لقال ناوي خوادس بيا كم بو تبرك أقبل بو استعانة يعني دعوة يرمتي لأخوا كم بو يخلق فعله كم بكا كاتم عن ريك ده العقيدة معتزلة على أهوى معتزلية لناو كتابك يا هيا لازمني أوانيك يقول أنا على لن بو تأبيده ولن بو تأبيدني لن بو نفي استقبال لسنوري مقصودة مثلا بو نمونا كخواي قرر من عبا موسى فرمي لن تراني يعني لدنيا ناتواني بن بني فرام لقيامتها إما أحاديث متواتر ما نهي لسر أوي كوالا روجي انجال آياتي هي لسر للذين أحسنوا في هذه الحسنة والزيادة زيادة ابن عباس فرمي يعني رؤيتهم لله تعالى يوم القيامة تفسيرك أويا وآياتي تريش ما نهي قرر فرمي وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ناظرة لنضروات ونضريد مشاو تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة يعني دلوشاوة كمالك وجه هاي لرجل قيامتها دلوشاوة إلى ربها ناظرة سيري ربي خويك نظر نبينين آتي لسرة أحاديث متواتري لسرة بيغنبي قال صلى الله عليه وسلم قال سبب فرمي إنكم سترون ربكم
يوم القيامة كما ترون البدر القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. لرؤيته تنافر من قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. أمانك شدة حادثة البخاري مسلم وغيري أو أنشاط متواترة حديث الرؤية إخوائي قرمين أمان أوان إنكاري أواكن أهل السنة وجماعي إثباتي أكن أفرمي والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ني بيجي يرونه مثلا بما يلقى في روعهم ويقولون يا ربان لناو ناخيانا هنديك تصورات دروسة قال لنا وكو أن تعبد الله كأنك تراه آوة أخي هنديك يوال يا ربان تشكر رؤية أقر رؤية بي معنى يوايا مسافيك لبين الرأي ومرئية هيا ولمكانها بين ذي وحجمي هيا ولجهته هيا ولجهته كل جهته كترنيا كواتا معنى يوايا جسمه معنى يوايا حادثة ما دم بشتكي حادث أبين ذي وهالة جهة يا وقباري هيا ومسافة لبين الرأي ومرئية هيا وبداية هيا ونهاية هيا كوابو جسمه وحادثة وهم برسلانة دي تبيش ولا ميشكا بلام آية وايا أشاعر جواب يمين داوته عليه والله سبحانه وتعالى يرى لا في مكان ولا في جهة ولا مسافة بين الرأي والمرء قشت آواله يعني لفظك نفيك كمسافة نية لبين الرأي ومرئية ولا جهة نية بيجي مثلا لبانة لخوارة للا الراس للا يتشبه لجهة نية و مسافة نية لبين رأي ومرئية وقبالة نية وأوني أما أنا كمالك شتنك خلف لدواي أوي كواي هنديك برسيار دروز بو ناتشار بو نقصي تياب كان بيقومان بينيني خواهي قارو ميرمان بهيج جلوكو بينيني مخلوق نية يتر آية لجهة بيت يعني لجهة نبيت يعني مسافة لبين رأي ومرئية نازم شي أما أنا شد قليكن شناعية دي تميشك أخوة أزاني بي چوانا چوانا نية بلام ظاهرا لوكو أوني كمخلوق آية هر شيء كواب هو مخلوق بيته بيش لجسميات لحادثيات لهر جوريك لجوري كان يمو باور مال بينيا وظاهري لفظك كافر ما ترونه ويش نراه يعني نراه شون نراه نهزانين بهيت شيء واضح بلام رؤية واضحة رؤية يعني بتشاوي بينين يتر كون هيد بينين اكا شوانا تشينيا حديثك كافر ما كما ترونه تشبيهي بینینی خوانی بمان تجبینی بینین ببینین و کچون لبینینی مانگا گمانت نیه لبینینی خواهش گمانت نیه اواله چکا خوی وجهی شباکه باسکا لحتکا فرمیه لا تضامون فی رؤیتی ان شاء الله چی نسری لحتکا لبخاری مسلماتو افرمیه ویزورونه زیارت یک الحدیث آتو که زیارت اکره ویکلمهم ویکلمونه قصه لگل خواکن خواهش قصان لگل آکن وأبي سن بان يعني كافر ما يبند كانم آية همو أواني كبيتانم دا وعدم بيتان دا لزدمي بيغم بلان همو يعني جبه جه كرت علان بله اي پر وردگار همو دبو من كردوا وهي قالوا ميرا بان أفرمي إيساش تيكي ترتان لو زيادتر دمي زيادتان دمي خواهي چي لما زيادتر هيا هموش تكت بمان دامين كرا فنو فيوكشف الحجاب حجاب لا أدري خواهي قولو مهربان أبينن حتشي نعمتي بهاش تلبيري يكن لجمالي خواهي قولو مهربان تعالى الله على الدعاء أفرمي التواو أوشتان بينيو أوشتان أويكوا خواهي قولو تامين الله بلا خواهي تلهيش نما أفرمي زيادتان بدمي فان خويا شي ما بمانديت قال انزل عليكم رضايا فلا اسقط عليكم ابدا اوليت اني رازيه بم تقتلت انا رازيني وحتى حتى ويتر او بري فضل خويا بس الايمان دارانو لرج قيامه خويا ايمش لو انا بجميري ويكلمهم ويكلمونه يعني خويا قساك لقى الخوا خويا قال انا قساك شلون قساك عملنا زانيني ممكن نقول دائما الاحاديث ثابته اما وهيش قصيت ليش لسرنا كين هالكاس اشتكي تريجي خوي مسؤولة لي أصلوات يعمل رجع قامتها خوابيني قصي لقلاك إن زيارتي كين قسم على لقلاك هتشوانة شوانية أم قسانة وشنا عندي تبي جو صد لصد وكو مخلوق نية أو إذا تمشك معنا وكو أونية يتر آية قالت مشكش معنا التصورية كيبة ما دام
ئێمە پێمان وابێ کە خی گەورە مێرەمان وەکو مەخلوق و حادث نییە لە مێشکە هەر سوورەیەکیش بێ مێشک بوو خۆی تەسویر هەرکاتەوە بێشتونێژی مرۆڤ نییە سوورە و شنێتە مێشکە لەم حاڵەتانە چۆن تێت کەیفی خۆیەتی یەقینمانەیە کە وەک ئەوە نیە بیری لێکەن و چکە لەی سەکەمی تلیشەیتەوە خوا لە قورآن فەرمی وجوهی یەومەئیذ ناظرە یعنی کۆمەڵێک دەموچاو هەیە لەو ڕۆژەیە درەوشاوەیە و ڕۆشنا إلى ربها ناظرة أويان ضاد أميان ضاء نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة يعني دلو شاي نعمة تعالى دمو شاي إيمان دارانا أما نصفة ينوها إلى ربها ناظرة سيري خواي خوانكا أو آية وقال تعالى خواي قرمي أنا لباري أهلي جماعتي أوانيك وأهلي دوزخن فجار أوانيك كتابا لسجين نسراوا للا فريس تخوا فرمك الله إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقو كتابك يا ناوي سجين باشا كتابك شي ناوي عليين سجين ناوي أو كتابي كوال لستي كافران ومنافقان ودجمنان إخوائتي فرمك الله إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتابك ناوي سجين ناوي چيا فرمك ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أولا ناوي سجين آية وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني أوان حجب أكرين لبرورد قاري خوايان منع أكرين لأخواي قولو مهربان منع أكرين لقل سكرين لقليان منع أكرين لبينيني أفرمي فلما حجب أولئك في حال السخطي يعني سخطي هرجي يا سخط وسخطي شبيه ولم لمش أنا سخط لبروم مصدري سخط يسخط سخطا لحالتي نارازيبوني خواي قولا مهربان ليان لبرو أوان الخواي ليان نارازية حجبي خواي ليان كردوا دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا ما دام خواي ليان لإيمان داران رازية كابو محجوب نين أمان محجوب نين لخواي قولا مهربان وإلا لم يكن بينهما فرق قال هل كان محجوب بن الأخوة هل كان نيبين وهل كان قصيلة قال أنا كان كاتا أم إيش محجوبة إيش محجوبة تلك أبو الرضا وسخط لها إيش رغلة كينيا بويا عن ربهم يومئذ إلا محجوبون يعني أنا محجوب بن الأخوة وأن أتوان بي بن أتوان قصيلة قال أم كان بلام إيمان داران كأخوة ليان رازية هم قصيلة قال كانوا هم لي هم أي بينن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غمر صلاة والسلام إخوة إلى سلبية فرميت لحديثه الصحيح كبخاري ومسلم وغيري أي شريات يعني كروية بجليل كروية عبد الله بجلي وفرميت في غمر صلاة والسلام إخوة إلى سلبية فرمي إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أما بيجيوم لي بقرن بو شرح كذني بو إشكالك تياي حليب كم فقين إن شاء الله لذاته يعني برسيال بيتبير أي مخوا وكما نبينين وانا لا حد سكا وكل شيء ما نبينن وايا تشبيه كافك شو تسر شيء كما ترون شو تسر ماي مصدري يعني ماي مصدرية يعني فعل مضارع كاتا مصدر يعني إنكم ترون ربكم كرؤيتكم كرؤيتكم هذا القمر بينين تان وكو أو بينينيا نك خواوك ما نعوذ بالله واضحة بينين تان وكو بينيني مانك وجهي شبه كتشيا وجهي شبه كتشيا لبينينا كيش يعني بينينا حتى بينين لبين يمو مانا مسافة وشي وشي أوا وجه شبهي أقل بيجي بينينا وكو أو بينيني شون مانا كبيني خواهش أوا بيني أي وجه شبهي وكو تشبيهي بيتي بلا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وجه شبه كرون فرمي لا تضامون في رؤيتي يعني وكو چون بينيني مان گمان تان تياني اگر كسي بيت لا اسمان مانگي چواردا كبر بو تولا شوي چواردا
یکی بید بیچه ولی من نبید من یه لعاس من او کسی یک کیره یا دروغه وانیا کسی هیا من یه چوارده با عسمان ببینه و چایی ساق بیه بیشتر که کمی شوم من یه چوارده بیچه ولی اصلا سینیا وانیا من کوه دروغه کسی هیا تو آن و بیچه لورون تریا ممکنه کسی اسیره یک نبینه لدورو کسی که دیوینه جا ولی او اسیره بین میشه ولی من نبیم چایی ضعیفه بس مستحیله کسی که کیر نبیه این بینه من یه چوار ده بینه فرمی لحل ریکه کل رات کنه فرمی اترمون هذا القمر من یه چوار ده بو الله قالو نعم یا رسول الله فرمی پی خبری خواب الله بینن قال هل تشكون في رؤيته شكتانه لا بينيني بيجن والله ما اغني وازمان وقالوا لا قال فإنكم سترون ربكم هكذا يعني هل وكو أويك وشكو قمان تانية لوجه شباكي أو تانية وكو شكو قمان تان لبينيني ما اغنية أولا رجل قيمة أخواب شكو قمان تانية كو أخوا أخويتي بينا بلام هيتش شوازي كي باس نكر دوه مش ناتواني إيش بيجن يعني لا تشكون واضحة يعني لا تضامن يعني لا لا لا يناقش بعضكم بعضا يعني كستان لقال لا يختلف بعضكم لبعض خلاف نية لبينتانا هيك بيجي والله أخويتي هيك بيجي أخوينيا أو مانغ والله مانغنيا أهوا حديث صحيح متفق عليه يعني بتشيوت متفق عليه كاتب البخاري ومسلم رواياته بكن لسريك صحابي بيوت متفق عليه اگر صحابي كان جابي الان رواه البخاري ومسلم يا الان رواه الشيخان بلام اگر صحابي كان يك بوهر كان لا يك صحابي الروايات يعني كرد واتا صحابه كان يك قرتو شرط نيه يعني مثلا اگر هذ كان لا تن صحابي يعني بلام اگر هذ كان يك للروايات كان يعني لصحابيك كوبيتو بيوتر متفق عليه يعني اتفق البخاري ومسلم على الصحابي على الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كاليرة جريري كوري عبد الله بجلية رضا رحمة إخوالي أخوي باوك شيبي أفرمي وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية باسم كربوتان فرمي كما ترون نيفرمو إنكم سترون ربكم يوم القيامة كهذا القمر أو كذا التشبيه خواب بقمر نعوذ بالله أجل أعد لفظك وأبوايا إنكم سترون ربكم كهذا القمر يعني خواب وكأو ما غيبين أو تشبيه خواك رومانو فرمي كما ترون ما كما يمزري يعني كرؤيتكم يعني رؤيتك تان وكو أو رؤيتي كالليرة وجه شباكي شوتوا كتون قمان تان لما نيو خلاف تان نيك أو ما نل ليش خلاف تان نيك أو خوايا وجه شباكي شا كابا بهيت جول التشبيه خواي تانيا وكس ناتو أنا يك جملة زيادة لسلامة بيجا وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي بين ذاو بين ذاو نكردو بلا إخواؤكو مانا فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير قاي قولوا مين ربان شبيه نيا ونظير شينيا شبيه أويك واش شيووش وشيويك يهبه كبيجن أما إخوايا خلق ليت يكلوي لقال قاي قولوا مين ربان يا نظير يعني يا كس يكتصرف يعني كارو باركاني بجوري بكات ريكوكو أو بيت أو نظيري بيجا مثلا بقول من النموني برزي بأخوي قولة مهربان نظامي حزبان يعني نظامي نايا دو جاروية دو سلوك بو ولاتك دانان الله نما هاو سلوكن سلوكي ولاتو هاو سلوكك أم دو هاو سلوكار دو كان تصرف يعني وكو يكا نظيري يكترين أم بريار دا أوش بريار دا أو نظيرة قالوا مير بن نشبيه نظيريه كاتا إما لروج قيامة أخوا أبينين كي تجسيم بيني لنا أمقصا كي تشبيه بيني لنا أمقصا كي تمثيل بيني لنا أمقصا شب بتشكترين إضافة غير حديثك ابن قدامي مقدسي شيء إضافة كردوه حرم فهمي حدسك يا بس وجهت الرؤية بالرؤية مرئي بمرئينيا بلقيت شيء لسرق سكايا كما ترون ما كما يمزريا رؤيك ترونك كتمزر كرؤيتكم يعني هرواية تشبيه الرؤية برؤيانيا طو قسي زياتري كرام بيعوا جملة زياتري والدسري وتي وايا وانيا وهيج نوتي وايا نوتي وانيا سمشبهك على وايا
اشاعره و کومله کی تل زنه کن الین وانیه وانیه اما قناعت من ویا که خوای گورو مره بنا کو مخلوق نیا اویش اشاعره فرموی انا کوتی انا وانیه ما بس انا و تنه و کو مخلوق بلام لروج قیامت چونه می هیچ تکیل نزنی یعنی ما چون لبین ام و مخلوقا مسافه هيا ولا جهه هيا وحجمها هيا و ب بينين وبصر حادث ابينين اماش تقلك ابو مخلوق وكاتي مو اشاعره وغير اشاعره ايش بي وياك واي يقولوا مرهبان حكم مخلوق نيه واقصش راس اقل او شوازيك لمخلوقها لروج قيامه بهي جوري الاخوي يقولوا مرهبان نيه بهي جوري نيه بلام اصل وايه مقسلم بابتوك والسلف رحمتك وين اللي خوابين لرجم بلايبين يتقص زياده كانوا اضافه كل نشتا كان وانا شد قال لك نجاوب ابوك سانيكا اگر كسيك من جريب كاتو بتيار كابو بوشي بوشي نو تشونا وتشوني تشوني نيوكو مخلوق ني اخوي قال مرمان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صلى الله وسلم على سيدنا محمد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودفار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برا خشكاني مسلمان، سلام ورحمة وبركات إخوائي قورة برزي بسرهم ولايك ماندا إخوائي رب العالمين. عاقبة ما خير بك، إيمان ما سلامت بك، هرتي صفاتي باشا لما بنت زي صفات خرابة كامان لودور بخي. خوش بستان عنواني خطبة من باس غرور وتكبر عذب لخو بايبونك در انزام كان سنة. براستي انسان اگر تمشاي خوي نكا كودر عذبوا وتمشاي عظمت اخواي قول نكا زور زرو انسان التغيان دك لخوي بايد بان الانسان لا يطغى عن رآه استغنى. غروري زور زور خرابة، مغروري وتكبر عذب لخو بايبون صفتش زور ناركا بتايبتي برام برخواي جورا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بتايبتي برام بر پیغمبري عليه الصلاة والسلام ككاتك فرمودش پیغمبري عليه الصلاة والسلام دبيستي يعني لود بحثا كري إنسان دبي برز دوا وربقري. يخلى زماني پیغمبري عليه الصلاة والسلام ناني بدستي تفاد أخبار پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام فرمی کل بیمینک بدست راست بخوا لبت کبر و عذب و لخبایب و نیگود غلطم گوتی مستطعت و ناتوانم گوتی ناتوانم دشتوانی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی نستطعت مستطعت او نتوانی حتا مرد او دست راست شلل بو لبر او کبر و تکبری لو هبري اموشتانا مانيا بخوايست الزورة خلق يبي دركا كوشتت غلطة كما دم غلطة سمعنا واطعنا او تشتت بشرعية بركا كما دم بشرعية سمعنا واطعنا ذي كما شرعي نقبل قيلو ببينيو دفاع لسا غلطة كي خود بكي ملكت نكيلو حق سوك كبرو تكبرو غرور تيا دفرمي اويك حق ديتن ولا ابني يعني ودواي حق نكوي وخبت اشتيها الرجل عالم يرى نقري هركسك اشتشي بيقوتي حق وراض وقرأ اخوان رب العالمين دفرمي ولا تمشي في الارض مرحا لسعار دي بفخر شانازي مرو بتكبر ومرو لسوعار دي سبا سيارة اخر موديل انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نمونه بدوت شي زمان دينتو نتويا عمق او عاردي هتا بني ونهم دي تيايا كانش برزيتو او تكبر اللتيا. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لو ملكتنا بلو امر اخوال وامر البيغمبر عليه الصلاة والسلام تلك الدار الاخرة او قيامة لو شيء بهش نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا في الأرض ولا في فسادا. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا نانا ويخو قورب كان لس عالمي بتكبروا أو لا ولا برو فلا تغرنكم الحياة الدنيا باش يعني دنيا حتى نخرتين يعني تس يعني أوش تاني لنا دنيا إخوة دايتتو بهر مخرة غرور مدقري تكبخوتو أوي هيت دي إخوايا او هيك دي اخويا ولا يغرنكم بالله الغرور انسان غرور ولخبايه وجبه نخرتين
دبيني بياوتي دبيني دورمان دا للصلاة شهادة قوتها خواتش شدايتي أوها الأخو باي وفي الأخو باي ما بوشي فلا يغرك تقلبهم في البلاد خوباداني وأن ناو عالمي دبيني دارو هزار كسي لدوا صد كسي لدوا لدورا بيشمازي لدكي أوانا هارك نخرتين يا خوبادانا أو جيان ومتاعش يجسكي السمين دست نوبر دست خواي بطنيا پیغمبر خوشویس من صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی لا يدخل الجنة ناس تا بحشتے چه یا رسول اللہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه مسلم یک مثقال ذرة کتن گسکی کبر لنا و قلب مدر داها بی ناس تا بحشتے لبروی او کبر دبت سبب کفری گناحی تاوانی زور غلط کانی لدنیا ہے انسان دائما بسهر دا خرطی زیادر بمار بمار دائکی چه لقاروني دورة من ترى هيت كس تيلي هاد لبن عادي سخواري بأولاد وأولادي داني كوما رق من دار بعلم زانستكي بقوتكي بمنصبكي بجاه وحسب نسبكي أو ملايا أو الشيخ أو السيدة أو حادية أو شيخايا أو مسؤولة يعني خوش نانا بخرابن أوانا بنا بيهر مخرتي كاكا معنى واني أخوة أو رزلت ناتو بش لخواي قوربكي آشك يعني أو لسا عالمي برز بتو ناكري كان جي خوا نعمتي لقى كردي او زم الكذبه خاتي ساده بوكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم بس صحته الشباب وجماله وقوته وشهادته يعني حتى بعبادته خوا بنصيبي كردي حزبك يا عمري بك يا اعتكابك يا عبادتي زور بك بوانا مغرور ما ببر اخويا لم قبولك او بيتي دبنن دو بيغمبري قوله درسان خيد السلام اخوانا السربي ابراهيم واسماعيل عليهما السلام كاتك لخوبن ربنا تقبل منا اخويا لما القبر كي دفني هر بردتي دادنا ابراهيم عليه دفن ربنا تقبل منا هم دار اخويا لما قبرك نكي هر بخرتي لو دنياي وثلي بغرور بي يعني عذب بي يعني تكبر بي يعني لخبايبون بي اغنى زلل اكل اصحابي في غنبري صلى الله عليه وسلم رضا ورحمه اخويا لي لو امتي لهم كذباترن كاتك فتح مكة كرا ده هزار صحابة سونا مكة لو فتح مكة كلا مكة در كران روشتن هزرت بو برام كدسنو ناو مكة فتحا فما شراكة صن لي اكدورن بهزرتو كوز هاتنا دي لخد برابة دو باسمان كد برام كدقرينو مكة وزارة فتح مكة يعني لستان نوي مكة وبيت لدست قريش كافركان ده هزار كذبون خلقة تزور بو مسلمان 2000 کش دیشان لو دروز بونه 12000 صحابه زنگاور لگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندک لدری اشتان لو دروز گوتن لن نغلب ابدا لموضوع کذره قتی منای آتشی عذب لو یه لفتح مکه نگرانو غزای حنین هات ک 12000 صحابه لگه پیغمبر علیه الصلاۃ و السلام خوای گور او مشهد من لو باسکا و پنزل سر تشتکان دابنن و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت هذا فمن روج حنين هندكتان او كثرت زوريتان توشي عذب كردن ويلي هات او دوازده هزار زي شلق پیغمبر صلى الله عليه وسلم كتنا ناو كميني كافركان لحنين كغزاي حنين پیدرن سبحان الله همي هرات پیغمبر اخوام ابو عليه الصلاه والسلام قال صد صحابي ابي تك همي هر ده او ايش اخوان لو انتو شعوذ ابن اخوان دفن اذا اعجبتكم كثرتكم او السبب كيف حتى پیغمبر اخوان بان ذكر نو هات نو زاره چيتك زور من دید لو دنيا خلق ابو الاخو باي ابو بزور تشتي بلان خواهي گورك تسكي كدنو لو انسان هر نخرته باوشتانه اگر انسان توشی لخو بایو بونو تکبرو عذبو غرور بو خواهی گور او نعمتی لید استین توا حتی اذا فرحوا بما اوتو اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون لئن شکرتم لازیدنک ولئن کفرتم ان عذاب لشدید و کفرانی خواهی گور نعمت تشی لگا کردی زامارا اولادا قوتا منصبا شهاده علما
جوراتي أخواني جور رزق لنا بهر رزق لو دنياي سوزدي لو أخواني رب العالمين بذشك أنا يبكى حتى أخواني وزيادة بلان توشي غرور بخالد أسينتو خارج لو كسانة كوا خوان في جوري لنا عالم توشي لخو بعيبون بنا لكن خوا ولكن عالم يخو شريسينا محروم تبن له هداية محروم تبن له علم لزور تشتي بإسفادة بيبش أبنوانا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وآياتا خواهي قولت لين ولادن لأو آيات تكران نعمة تكران يقول خارج كلاوك إنسانا قتوشي غرور بعزب تكبر لخو بعيبون بسليد لقيامة في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة مثل ذرة سبحان الله أوشي نظلام لقيامته وتياك دنك الذرة يقتكوكيا صورتك أبرايا بس قتكوكيا أكويت بندست عالم لقيامته أهند قتكيا وبندست في عالم يكبي يعني هندي دنك أبريم قان ماشي ليدي قتكترين لويك الذرة يشتلوي قتكترا هندي ياك دنك الشكلي ليدي تن لقيامته أولا برو الدنيا يتكبري هبوا لموزي برن بلس عالمي خوي لسان عبدكان إخوة حتى لس أخوي سفي غنبري عليه الصلاة والسلام كاكا وآيات كاكا آيات قرية هندي يجدن كالشكلي ليدي تن لقيامتي أولا برو الدنيا يتكبري هبوا لموزي برن بلس عالمي خوي لسان عبدكان إخوة حتى لس أخوي

قام قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أمر لا أريد أن لا قرية أمر لا يجبر ترى ما كبري هبو بأو الشيطان أجناء زنا لنا على أسمان كان لرئيس ملائكة تكامل لبر علم ولبر عبادة بس سك كبري هبو خواي جبر كي أو الشيطان خر خراب ترى المخلوقات خواي جبر تشيش إبليس لعنة خواي لي لبر كبر إفاق أو كبر تكبر أيتوا بينك يا حتى قيامة تشتوا بينك لو يبش الشيطان الدمينيتوا نابي انسان اكل ليك بشي او دروز بل هيت بلا بدست اخوانيا مردنت جيانت نخوشي وساغيت سنكز لناكاو رويا بربتو بصار لسا بشتيكاتيا تكبر بطل ايدي لسا او عاردي اتو سبلا بدست اخوانيا با برسيد نبي با تينيد نبي با قلب نيشي دي فير ما بفير اغاد لخوانيا نا اموال الردين لسر السفيدة بي لفش تاويت بي لردس بتو اغاد لين كان جسبيبوا او كبر تكبر النفس عبدك اخواي قبري همش اللي بدست يا رب العالمين لو انسان نبي بخوده بستوى النبي كبر تكبر وغرور ما هم لو دنيا لما ذكر الثعلبه كاتك كافر بو قوري قومك يخوي بو كان يعالج الناس لسا نخوش ثاني دخين لسا شيطان دخين ساد ابو نوى اي كافر بو باشتك كان لو درس نبي بري كافركم معالجه لك براني مصنع استاش زاروية شيتك نخوش دبيكن قششي كافر سادة بيتو زاروية دبيكن بياوشي ديندار دعايدك سادة بيتو دبيكن سحر بازشي سادة بيتو دبيكن وليشي سادة بيتو باو موضوعتان لورون كمو او ذنو الشياطيناني او انسانيان قلتيازيتيان دايا دبيكن كابراي كافر بيدين لبروي نيك بدين دعاء قبولا لبروي ذن شياطين كان بجوي اذا كان واز لك ابي دينو ثابت الصوت عين يقول بل ام انسان ايمان دار ولي داوى الاخوي دكا وانا لا دس او ضمان او ماذا لسن خوش يعني دخين ري لمكي كذا هات مكي جاي لقريش ام دان قلت شيتك هات شيتك روي شيتك وها أري قلت يا شيتا شيء دس مهر كورك خنو خزبنا شيء درين شيتك أو بيا وشيتا شيء إن قو بعض دكان من معارض الشيطان دكان قلت أن محمد كوري عبد الله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بيان قلت شيتا محمد قلت يا من معالجة أو شيء في ذكر لا سريد أخينا بقى ثابته ضمات وتان ذي لسريد أخينا باشي لكورة مجلبتوها أما لذستي توشي هلاج منا وتي بيمبرن تاتي قوات كان قلت نويه محمد نافك عبيد بيتي دانش هات خدمة بيغنبري عليه الصلاة والسلام لو تهات يا لو علاجي بيغنبري بك عليه الصلاة والسلام آشا شي كأنما شيء تتايك عتوها وتي يا محمد أنت محمد كوري عبد الله قوتي بري هاتم معالجات بكم أو جنون وشيطات يتوج بلا سر لابتي في غنبر جهة مشاكل فأتوا ابن مادي كوري ثعلبي قوتي بري كود زاني قوتي رب العالمين لريد زبريل ووحي له ناد موضي ماذا فلان في غنبر صلى الله عليه وسلم تمشاكا جيلة كافرة دقي دبري في مال بري لون بري دستی با شعر و سکرانی کرد و چیلو خیلی لو پیغمبری ساس فمیل خوبی یو گوتیا زاگوتی جیم نیر آگرا ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدی و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد و من يضل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد اني رسول الله اما بعد يشتاتی لو نگوتی بس مقدمه لو گوتیا گوتی راوس يسأل في غنبر آياتك حديثة اللي وفي ماذي نخين ده قلت محمد راوة في اللهم دباربك ومقدمة سبو في غنبر إخواله دبارك دو عليه الصلاة والسلام فرمي لهم سباربك سيدار مقدمة كيبا في غنبر إخواله سبارك دو فمي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله يأتي في غنبر أمنوها مكهانا وسحروا شعر زان وبلاغ زان نم ديتي او جيم لي راقي في نوق زان وانا نيا يشتن عايفة سيلون خين يا بلام عزبو تكبر نبو ذما دي كافر
هاتي

پێغەمبەری خۆی عیلات کە بەڵام پێغەمبەر ئەوی عیلاتەکە عەلەیهی سەلات و سەلام بۆ مسلمان ئیمانی هینە برایانی مسلمان بۆ ئیماندار مسلمان بەیعەتی دا پێغەمبەری عەلەیهی سەلات و سەلام بزانە ئەگەر عوزب و تەکەبووری هەبا دێگو من هاتیمە تو عیلات کرد بۆ تۆ من عیلاتەکەی دەبی ئەو هەقسەی لە پێغەمبەری خوا وەکنی عەلەیهی سەلات و سەلام بەرێ برایانی مسلمان سيدنا إمام عمر رضا رحمة إخوائي لبي كاتك لسردم رعيتي خوي دفرمي روز الشانسو بازار مديني لنا كاتو لوي متابعي بكذا أخوة تذكري تذكري لو بازاري وكو يقل الشيخ داعي كان بازدك دفرمي عافرتك بس جيننا إمام عمر بو رضا رحمة إخوائي لبي تک امام عمر رضا و رحمت خوای زور به های بد بو که پیغمبر فرمی علیه الصلاة و السلام لهر کوران چی امام عمر تیدا بروا زن و شیاطین لترسیوی لو کوران ندمان با کوران و محلی دابت زن و شیاط هر دهاتن ده فرمی کاتیک آفرتا بس جل ناو دنج امام عمر بوا وقتا شی گوتن او عمر هات چه تساوی پیکت داری هنده به های بدو والله لترسان لخوتو بر بوا ببرده چی کد او آفرت حملی هبو لکوتایی روزه کان دامو راز حمله که لبرتو کاتک بردیانو ماری من داره که ناوز جی وفاتی کرد میره دیو آفرت گوتی طبعا پسیار ده که گوتیان بر بو لترسی عمری کوری خطاب بر بوا هر استا من داره که انشار دو حتى كن إمام عمر فرمي يا عمر شكوى وشكايتني فرمي لشيتها فرمي لسرتي فرمي لو فرمي أولادي من كوشتيا فرمي دستم لهيت كسك ندايا أما كوخش أمير المؤمنين فرمي بأو روسيا بازاري خيزانة كيمن كتساوي بتو كتلا ترسي تو بربو يتوى حملة كي لباركو من دار بروح بلا سلكاتي بوني بوني يزيش بوني بوا إمام عمر رضا رحمة إخوائي لي بفرمي يا قام ليسني أصحابي خرك إنه فرمي صحابة كان بزان حكمي الشرعي تلومن ومشاكا أو خليفة أمير المؤمنين كبر تكبر يا النية يكشكما ديقوها أوج بكوجل أقب يدين بعاش شيء أصحاب قوتي يعني سلسني يا أمير المؤمنين بري خطرنا لي الدايا نأزية الدايا نترساني كده سايبة كتت ست يدايا هيتر لسانية جورمان إمامي علي رضا رحمة إخوائي لي دستي برس وفرمي يا عمر يا أمير المؤمنين فتوايا لو ذاك كتت لسانية بو فتوايا توشي زهنم الدكن أو قتل خطأ أطوب يا سببي كشتني أو من داري ذبي خيني بدأي صد حسني قتل الخطأ بدأي إمام عمر فرمي تواب رازمة رازمة لو حكم إخوائي قورا سطح شد دمي فرمي يا علي خدا نم هيري تولى عرض شيقتو لي نبي لشفينة شي نجمة علي كوريا بتعرف لي نبي تن والله بزانة سن دي فتوى يا توي بيخوزي وتكابري ورخينة كدمي فرمي والله ما دمتم الكذب لو أمر إخوائي لو أو حكم الشرعية إمامي علي داي برو عفوم كدي يكتشم لتنالك كاو نوع ملكاتيا كاو نوع ملكاتيا كل ما رجلو بياوي داناني بياو لو زني داناني كل لو بابي داناني باب لو كوري داناني برانو براي داناني هم خوي بيشي خاو بالوانا كسمية بريكا كم حقنا حكم أبدا هر شركت كردني جملي راقنا هر شرك هم لو بجروا هم يتخوط بحقا يبوا بابا تستو حقي أبدا كذلك من حكم دبرك أكل لو يحكم لو إشنا حكم أو أنت حكم وأنت من حكم دوا بلدي بزنا كسوة بطل الحق وغمت الناس حقي ولادني لو إنسان من الكذب لو أمر إخوان أصحاب أبونا إمامي علي بخوش شواب ديكو روجة كان كخليفة مسلمان بو لبازار درع كذي درع كراسك بو دبيعك بس لآسني بو لو شرين لو يكوي عند كوي نجا تقالب يال ساي بدرع شكت وتأو درع الزوج جوانا دمي بكرم له الشري خليفة مسلم إمام علي ما بسن بخوشي من الكذبة كاتي كذولة دستي كابرا يجولة كيو بسن دي بغندي تمشاكت وتأو درع يمنا
درع كم بزر كده ودرع إن لك نتوجتي تونيا أي خليفة مسلمان يا توني يا توني قوتي سنكن حاكم تر قاضي سنكن قاضي فمن هاتستان دبي إمام علي خليفة يا أمير المسلمان أنا جوري ولاة المسلمان أنا لا تنش كعب يزولك الراوس تايا أو محكم محكمة ذكري قاضي قوتي يا علي بري ستهلو قوتي درعية إن لك ناو كعب من الشاهد قوتي إمام حسن كرم شاهدة فمن كرب الشاهد ناتي له باب يا علي مشاء أو حاكمة أو قاضي أو زماني بنا لبروي لو مصلحتي ده لكرب شاهد ناسي لو بعد شاهد أنا بنا قلت والله قسم شاهد فماذا شاهد يا البينة على المدعي قرار من ده ماذا شاهد لبن زولك السنة خوي بديني خوتان قلت بري قلت دواش تكلوتوا درع كيبر فأبراج لك درع لسم لي خدانا فاشن رويك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول أتولى محكمة برتلو ده بس قلت والله أو درع إمام علي بن اليمدزي أو إسلام منكو حق راسا خليفي مسلمان لقر كابراشي يهودي راب جيري بون عيبك وحكم لويبك لبروي بينه وشاهدين يا فرق لبينه إذ كسيكناك أو شرع دينا أقر إسلام مكو خوي تدبيق بكري نك مسلمان كامن ببن كافر كافر كان ديننا إسلام ومسلماناتي بلام حيف لو ما أو ديني وكو خوي تدبيق ناكي آخر شد سرطانيشين برايني مسلمان لخبايبونو تكبرو عذبو غرور زور خرابة زور خطر الوجيان إنسان لدنيا ولقيامت زور زادبت السبب أوي لهداية إخوة دور بكبي آخر قصة وبسرهات زبالي كري أيهم زبالة بن أيهم يقبل آخر مليش غصاصي نكامبو كاتك خبري لو إمام عمر هنا رضا رحمة إخوة لستردمي خلافتي بي قلت هاتا ناظرم بما مسلمان فمي ورف بيشوازي دكين هاتا شاري مدينة كاتا شاري مدينة بين صد ظلامي تقداري لقدابو لقومي خوي هاتا خدمة إمام عمر شاهده هنا بما مسلمان زودر بي خوز بل تعزي زيري لصريب وزلو برج فمي أوانا داني زبرا أول إستابتين قلت باشا يا عمر بياوك ملك أبو بيت المسلمان بين صد سجدائي تدابي اتبع القوة تشي زورة فرح العمر والمؤمنون والمسلمين بيدر خوش بون كاتي قوتي موسمي حزب وتي اسم حزب الشكام ودو دايا دا قريمو باشا سولو حزب بخوبة هموت زماعة توا بيت المسلمان سيدو قورمان إمام عمر شواء دست حزب لكاتي تواب كدلنا دوري كعبي أخو تان دي تان أولا بلو يشتاد زلشي دريج بون فكر الملك كانت خوي ملكة كان لو معلومات ها لو معلومات ملكان يوهبو كدروش حبايك يهم دريج بود سن متر لبش لخوي بولو أن هرد في غنبال صاصم باسي ويا كده فرمي أوي كا يعني ذلو برج دريج نلو ناقر خوي لو إنا كابرا حتى قوزني قو سفياني هاتي لبن فيني هلا سفيكي لسفي لاويت ولا تكاكو لو آقر كانت خوي يوهابون زنام لدوي دروي دو سي متر تن متر دلتي لدو هرقل اولا بل جوراتي بوا كبر بو يكنا مسلمانا فقيرا كان بسب زلكو برجي زباليكا قلتي لو اصدت مكي قلتي يا اقام لنا وكاك التوافع داري حتى مسبق لنا ودو دمو دتاوي او فقيرا دا فخشى ما انفه كفوي ليش كان خيني لها كابا توافك قوتي أقر لبر حرمتي أو بيتين نبا إستال لسر مداي دم كشتي لو سد شي منك إستال دكاتي توافي تزاري باكا بقيتا بتوشتري لقى عالمي كار تساوي بتري كاتي برو توافة وبيتا لو همو عالمي وشيكا والله لسفري حزي بن خواقبوكا زلامة لو لهذا المستنسري مكين مستنسري كاتي كاك راوكا نك أمن ليه كشكا ليه كشكا يعني هنك آشك شيطانية آشك شيطانية نزاني كعبتيا بيتيا خلقتيا ليبرديتيا إلى آخره كابراي فقي توافق في خدمة إمام عمر الله رحمة إخوالي فمي يا عمر أو يا ولي دائما فمي شيء فمي زبلة لو لكاتي توافين بس تكراني كان ليدا وتكا قاسي زبلة كان فين صد ظلامي لقرا مليكة داخل سن ظلام قومشي لزيخوي فمي زبلة لو ليدا فمي يا عمر أو كده بس تكراني من بكبي ولولا حرمة البيت لضربت عنق قد حرمتي او بيتي لا بها من امددا فمن زبلة او كعبية لإسلام ومسلمانتها مخلق وكويك مساوية
ئێستایان دەبی داوای لێبردوون لێکێگە لێ دبووری ئەگەنا دەبی لێک بداتەوە یعنی گوتی ئەوە نەم بداتەوە گوتی وەڵاهی قوبور ناکەم وتی قوبور ناکەی چ دەکەی تی دەبمۆ نەسارا و مەسیحی فەرمی ببیە نەسارا لە من تەدەم من بەبدە لە دینەه فەقتلوه زەبەلە ترسا لە ئیمامی عومەر ببیتەوە جوولەکە و گاور لە مەلیئەدا بەرێ سوبحان الله گوتی خەبەرم مەزالم بدا تا سبەینێ فکرەتی لێ دەکەم فەرمی ئەوە مەزالم دای شەوێ ئەو زەبەلەیە بەخۆ بە قەوم و جەماعەتەکەی بەخۆ بە جەماعەتەکەی خۆی دەناویێک ناوڕۆی شاری مەکەی بەجێش چۆ قوستەنتینیەی بۆوە جاور بۆوە نەسارا مەسیحی کاتێک کە سەرەمەرجی داهات کاتێک کە سەرەمەرجی داهات زانی مەلە زاتی دنیا نەما بەرەو قیامەتە ئەو زەقشێمان بووە بەبیری هاتۆ ئەو ڕۆژانەی لە ئیسلام بووم نوێژم دەکرد زیکرم دەکرد تەوافم دەکرد چ لەزەتێکی ئیمانی بوو لۆی هەندێک ئەشعاری بە عەرەبی گوتن خۆزگا بە قسەی عومەرم بکرد بە کەوا لەو فەقیرەمدا ئێستا لە سەر دین و هیدایەت ئەمردم بە گاوراتی و نەسارەتی چۆوە خزمەت خوای کە کافرن ئین الذین کەفەروا من ئەهل کتابی والمشرکین لەبەر ئەو عوزب و تەکەبورەی لەناو ئیسلامەت و هیدایەتی خۆی کافرن چۆوە قیامەتی لۆیە ئینسانی ئیماندار قەت نابی خۆی پێگەورەی بە عیزەت بە تەنەزول نەکەی لۆ هیچ کەسێک لەو دنیایە غەیری رەب العالەمین بەڵام خۆت پێدەستە هیچ کەسێکی گەورەتر نەبی ئەوە ئیسلام و فێربوونی ئیسلامەتیە دا ڕەبی خوای گەورە عاقبەتمان خێر کەی ئیمانمان سەلامەت کەی عیزەتمان بەنسیب بکەی کیبر و غرور و عوزب و لە خۆ بایبوونمان لێوە دوور بێخی یا رەب العالەمین یا ڕەبی خوای هیدایەتمان بدەی تۆفیقمان بدەی بەراو مصیبەتمان لە سەلاب بەو کوردستانە هەموو وڵاتی مسلمانان بپارێزی لبراو مصيبة ناخوشتان يا رب العالمين اللهم آمنا من يقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها المؤمنون

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوى مسلم رواتي كردوا.

ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا اللهم انت ربي لا هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري دچيت بهشتوا ذكرك اش بريتي لا

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينه اواخواي گوره لآگري دوزخ دي

0: ام فرموديا بيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودية پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لي خوشبون لخوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او

0: بو شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان خوشوستانم لخزمت جیانی هاولانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم جیان بسر ابین خوشترین جیان او جیانه که مروی مسلمان لگل دلانه که بسری ابا که قرآن بسر او دلانه ده هاتو تخواره و لگل چاوانه که جیان بسر بره که چاوکان بچاوی سر پیغمبری خوایا صلی الله علیه و آله و سلم بینی به اما لخزمت زورگ لحوالانی خوشویستی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم جیان من بسر بردو مصعبی کر عمیر، معاذی کر جبل، ابو بصیر، ابو ایوب انصاری، خبابی کر ارات، زیدی کر حارثه، زبیری کر عوام، عماری کر یاسر، طلحی کر عبید الله، ابو ذر غفاری، ابو هریره، حذیفه کر یمان، سعدی کر معاذ، حسانی کر ثابت، عباسی کر عبد المطلب، أنسي كري مالك، فاطمي الزهراء، دحيي كلبي، عمري كري عاص، أسمائي كشي يزيدي كري سكان كبي أوترا، خطيبة النساء أثار بجكي جنان، أبو عبيدي كري جراح، عبد الله كري مسعود، أبو سفيان، مغيري كري شعباء، أسمائي كشي أبو بكر، سعدي كري أبي وقاص، سلماني فارسي، سعدي كري زيد، بلالي كري الرباح، مثناي كري حارث. امرو امیو لخزمت انا چکه ما کوتای درس من لخزمت هاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و دواتر درسی که نوی دست بی اکن لکوتای درس حزم کرد بچین خزمت جیانی هاولگ لهاولکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که افرت یکا زور ناوی لین را و زور من خوم ناوم لین و افرت پولای نکا هندیک فرموی انا فرمي أنا شرب شير بدأ سكي بشتي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم عندك فرمي أنا أو أفرتي همو صفاتي كمالي بيواني تيابو وترزور وصف سناي أم أفرت كراوة أم أفرت حديد وآسنية بريتي لأم عمارة أم عمارة ناوي النسيبية زور كان لكتاب كردي أنو سين نسيبي كشي كعب نسيبة غلطة نسيبة أخوان دتو نسيبة كشي كعب أنصارية خزرجية لتيري بني خزرجة شو أنصارية كان أوسيان هي وخزرجية هي أم لخزرجية كان تنهاء من دنيا أم هاولا برزة بلين أم يكيك لهاولا كاني في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نسبي لقل نسبي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لا أخوة لكان وخالة كان يوتيك الأبنو طبعا عبد المطلب بابيري في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم لبشي خالكان ودايكي ولقل خزرجة تيكالبون وأم أفرته لبني النجارة بني النجارة كان خالواني في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دايكي وها مشهورك مسلمان نبوة دايكي أم باوكي أم عمارة وفاتي كردوة هندي كيش أفرمون إيماني هنا ودايكي يكيك ولو صحابياتانيك لغزوي أحدى بجداريكو تمع إلى مباركة دايكي مسلمان هو أو تاء أم عمارة نسيب أخوي مسلمانة براكاني دو براهب عبد الله وعبد الرحمن هل كان هاولي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله لزمن إمام عثمان وفاتي كده وعبد الرحمن لزمن إمام عمر عبد الرحمن يقول أو هاولا زور صالحانك لقرآن ذكر كرا لسورة التوبة لكاتك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أروج فرموي أو غزوة كيو طبعا هيج غزوة يقنية إلا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بكسي نوتي بوكيو أرن نوتي إخوتان حاضر كانوا روشتون بس لم غزايا إعلاني كل وتي أشين بو شام دور وجنج لقى روما أكي يعني هردو تحديد هدفكاني خوي كر تشكش انك دور بو وقرم بو وناراحت بو زادي باش وتيشي باش اويس حنت لها ولان هيك النبو هيك لو انا عبد الرحمن زور فقير براي ام عماره هات خدمه بيغمري خاص الله عليه وسلم يا رسول الله والله هيك ما نيه اللي قلتها بين بشكم شتيك ما بديتي فرمي والله هيك مني لا والله خيك يا بتان دمي قران ودس يعني كربا قريان هيك النبو غزا مباركه خوي قرا قراني لحقا هنا نخواروا فرمي أو أنا هيج جونا هيشان لسني ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فرموي رب العالمين أما أنا جونا هيان لسني وأنا هاتن بوي توشتي كان بديتي والله خي كان بديتي توجوتي والله حتش مني تان خمسري تام شو ندور ببرن تولوا كشتيان كردوا وأعينهم تفيض من الدمع أجريان بو ناتوان بن بو أم غزايا لبينا يخوايا لبروي هشتي كان يبي بخشنو لم كاروانا قوريا بجداري بك كركان يا مأفرتا هاو سري طبعا وزيدي كري عاصمة يكي كلا أصحاب كركاني دو كري هبون حبيب وعبد الله هردو كان هاولي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وتعاليك مبارك هميا بدوري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني بابولا أساس شون دوري شرايك أدا أو دوري بيغمري خوان داوى صلى الله عليه وآله وسلم يكيب لو أفرتاني لأوائل أخلك مدينة كمسلمان بو أم عمارة طبعا نسيبة يكيب لو أفرتاني حفتا دو صحابة لبيعتي دوما هاتن عقبي دوما هاتن بيعتي عن داوى بيغمري خوان صلى الله عليه وسلم يكيب لم دو أفرتا بريتيب لا نسيبة أم أفرتيك أمر إما لخزمة حياتك يا أوسي طبعا ما أفرته لغزوة كان لغزوة أحدى بجداري كردوا لقريضية بني قريضية لخيبرة بجداري كردوا لبيعة الرضوان بجداري كردوا لفتح مكة كردوتي لحنينة كردوتي لمعركة يمامة كردوتي طبعا ما أفرته يكيق لشتا زور قرنجة تاني أوي مجاهدي كي زور قوري بالواني كي زور قوري وينام لنا أفرته بولاينك أم كارانيك أم إيكا زور كات وبياواني زور بليمت نكراو سرج الرأي كشم بوهندي لما واقف كان إلى خدمة بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم يا كم أفرتي زور جريء وزور حزيب ويك كاري زور قرص جيب جيب طبعا بيغمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم لفرماشتك أفرمي النساء وشقائق الرجال أفرتان شقيقي بياون طبعا شقيقة ببريد دايكو باوشي أوتري يعني شون دوبرا بيك وشونن سيو شونك بدولتو افرتان بيوان بوشي وازن هاو تاو هاو شاني اوان ام افرتا طبعا سيركات طبعا احكام شرعي لروي كرامتي انسانية وافرتان بيوان مساوين للشريعة لروي اركوا هندي اركي لسر افرتان ني هندي اركي لسر بيوان ني هندي خصوصيتي شي ادري بافرتان هندي خصوصيتي ادري بيوان او خواي قور خوي تحديدي كردو يكير لو خصوصية تايبد من ديانا بريتيا لو يكا بياوان جهاد لسريا واجب أفرتان لسريا واجب طبعا أم حالتا كأفرتان جهاديا لسر واجبني أوان أجريان أبي بحيسيان بأجر هي بدو أجر الرأكا بوي النسيبية تخزمت بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أفرتان لسريا واجب طبعا أم حالتا كأفرتان جهاديا نسر واجبني أو أنج أجر يعني بحيث يعني بأجر هي بدو أجر الرأكن

مؤنثة نازني لما عرب أوي خوينتو أي أوي خوينتو شمس مؤنث قمر مذكرة أي ترى أوي هرتشيش تلا سر زوية هم ويتوزع كرا وسنيرو ميا شكو هندي أوزمان أنا كجوازي أكن ل ل ل نيرو ميا همش تكان دابش أكن لسر زوية وهمشة التغليب للمذكر له زمان كان همشة صيغة مذكر بكار هاد مؤنث جوجيري أجيجي أبته أم أفرتي يد الله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم ما أرى كل شيء إلا الرجال حرشي أبينم أو آياتانيا باسي جنج وجهاد وقتال هم باسي بياوكا هم باسي جناني تانيا وما أرى النساء يذكرن بشيء نابين ما أفرتان باز بكرين طبعا أزاني أفرتان أقريتو بلام صيغي أفرتاني تانيا لم كاتا آياتي في روزي قرآن يتخوارو إن المسلمين والمسلمات ريانا كاتو رب العالمين مسلماناني نير ومسلماناني مي والمؤمنين والمؤمنات أو أنك إيمانيا هي لا نير مي والقانتين والقانتات أو أني زرع بداياتي كان طبعا دوشة من هي العربية قانتو قانط قانتو قانط قانت بمعنى عبد قانط أو كسيا ما يوسل الرحم يخوى جاء رواية لدعاية أظن اللهم ها اللهم جعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانطين خويا كان بما يجر العبد كان يخد ما يجر لو كسان ما يوسل الرحمي توش الرحمي خوا زور قورو برفري أفرميه أوانيك وقانت عابدا تشنير تشمي أوانيك صادقا رازقون لقى الخوايا تشنير تشمي أوانيك صابرا والصابرين والصابرات لنيرومي والخاشعين والخاشعات أوانيك لن يجكاني أنا زور خشوع بكاريان لبردم خوايا زور ملكتن لنيرومي والمتصدقين والمتصدقات أو هني بخشن ديك أنت سواء نيرن يامي والصائمين والصائمات أو أفرتانيك وبرجوء ابن أو بيوانيك وبرجوء ابن والحافظين فروجهم والحافظات أو هني داين يخوين بباكجي إهلنا أباريزن لخرابكاري سواء نيرن يامي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هروها أو هنيك وذكري خوا زور زور أكن لنيرو مي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أو أخوائي قورا لي أبور ديك تايبتي بو أوانا دانا وباداشتي كي زور قوري بو دانا مسلمان إيمان دار عابد صادق صابر خاشع متصدق صائم حافظ ذاكر همو أم صفتانا نير ميت يا مسابين أم آيات بمن الله هرشي أحكام شريعة نير مهردو كان أقريته إلا أو أحكام التايبتان نبي كرب العالمين تحديدي كدو واجبي كدو لسر بيوان واجبين كدو لسر أفرتا أم أفرتا برزاد دي قد بدلم جرأته لقل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أبينم هرشي اشتهر باز باسي بيوان أي باسي أفرتا آياتي كي بيروز لسر كلماتي أم أفرتا برزاد يتخوار سير الصفات أم أفرتا بكان طبعا يما قنج بوين بيرما نكردو اجد دولتي مسلمان دروز بيتشون بيمن زور بتشوفون ببيرما للسيروان او كاتب بحال طازا باساتو باسي بولوني حنا بو باس باسي كي دريجهم بيانو الريم في اتشن جار بربو سليماني تصور كان لو كاتب بيرما كردو امو باسا كدو درجة هبه لنا وراسا اولت كرابي جيرابي او ديو كجد دانشن او ديو كرد دانشن نظم او بيرما كردو دواتر سيرا كم لسيري بيغمبرا صلى الله عليه وسلم أفرتان وبيان بيكو دانش لا مزجوا تا بيكون لا جنجو جهاد شادي قد بدن أم أفرتيك لو أفرتان لنا أم هم وبيان لنا وجهاد جهادك جنجك أفرمي لغزوة أحدى لخدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات دروا بروي كزوري بيتشابو بخويه بروي كزوري بنا قد يخويه بيتشابو هاتب ودروا هركز بريندار أبوي كلا بروكان اللي يكردو برينك يا بيتش وينظيرنك و غزي شي بدا سو ابي ادا ورده ورده مسلمان طبعا لغزوه احد كم جا مسلمان سركوت زور خوشيان بو لفر كافران لپشتو هات نو انجا هرج د سي فكر هر شي كي زور قرس زور كز ريان كلو جنكا چونك تحملنا اكرا اوان باسبون اما لسر زويبون هر شي كي زور غوريان اكر كافران ابن قميئه زور بهيزي هر شي اكر بخوي اوسن كسي كلي قال من كبيغمري خواص الله عليه وسلم شهيد كانوا بكوش كمالا كي كام لا هاولان بالدوري خوشوي سو ما نو اما انا كيبون يكيق لوانا بريتيو لأم عمارة ام افرت برزل لخزمت بيغمبرة صلى الله عليه وسلم خوي دوكوركي وميردكي اهوكو قلغان بالدوري و اهات موت
حتى نفرق

رای کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی کرا او قلغانه که بیتا فریده مادم تو اسفاده لناکه فریده ام عماره حالی گرد ام عماره حالی من سلاحم پینه بو لیو سلاحه کم دست کوتو قلغانه کشن دست کوت پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لهر لیکه و هرشی بو هاد ام عماره حالی والله اگر اسفیان پینه بو بقاج بهات نه هرشیان کده نما نه هر نزدیک کونو بلام که با اسفکان اهاتن با پنامانا دستی خواهن اوشان امر دست من لی اوشان دور کوتنه و هم اگران و بسر من چند جار او کر و فر هرج و سر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اکر عبدالله کری شمشیر بر دستی چپی کت خواهن فشقی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هاری لیکن نسی با کرکت فری ای کوا الله دای کم یک سر پرچه قماشی که هنه قولی بستن و تی ای کر نکوی لم غزوات تصور که سیانز برین سیانز شوین هم افرات برین در اده بلان رگنه ده لخزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نشستی بو خوشویز بیت پیشو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم جوان دیقتی شرکی اده دمک تیری اتقان دمک شمشیری اوشان دمک بقلغانه که پارزگاری اکی فرموی نسیبا او اسب سواره ابینی تیوتی والله او چوام لیب اویان بول لکر رکی توی ده تیجا چاری اکم ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مادم او بویسا چاری اکم حالا کسا که لو سر و با اسبکی و هاتا و الله شمشیری که وشان بقلغانه که گرتم یام لقاچی الله کوت خوار و کوت خوار و منو عبدالله کرم هر دکمه چوی نسری الله نازانم شمشیری من کشتی یهی عبدالله کام من الله بلا هر دکمه فلامار من دار چوی نسری کوت ایمان هنا پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم الله کلام کرده و سیرم کرد دانی پیروزی بر در کوت و لو کات ناراحتی پی اکنه و تی والله ای نسیب نت هیشت حق کد برو اوی او قوادی که لسرد بو حد لو شنات والله خوت کرده و کلا کرکت دره خواهی گورت والله کی بو ورگرتی تو فرموی الحمد لله الذي ظفرك سپاس بو اخوائی که ظفری دابتو و اقر عینکی چاوی باشا اسراحت پی کردی من عدوکی من عدوکی لو دجمن ای که هتا و اراکی ثأرکی بعینیکی بهدو چاوی خو او اوی که لدلتا نار حد بو باشا که کرکت بو شوازی لیاتو تو والله خوت کرده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لروایتی که افرمه ملتفت یمینا ولا شمالا الا و انا اراها بولای راس سیرم اکر هر ام افرت ما بینی بولای چپ سیرم اکر هر ام افرت ما بینی جنگی اکر لپیناوی منا طبعا لم غزو مبارکا یکی لو جارانی که ابن قمیه هرشی کرد و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ام افرت برنگاری که زور با قوتی کرد الله شش جار شمشیرکی وشان بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر شش جارکه ما افرته قلغانکی خوی ادای بری و نئی هشت بر پیغمبری خواه بکی صلی اللہ علیه وسلم لجاری حوته ما شمشیرکی وشان کشای بشانی ام افرته قول ترین برینی که الله یک سال دوی او تدایی ما نکر اینجا چاگو بریتی بو لم شمشیرکی و بر لاملی کود الله خوین افشقا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هاواری کل عبد الله و حبیب لهر دو کرکی و تی هر دو تان فریای دایک تان کون اس امره که روشتن دایکن تون ملی گرتی بو خون افشقا و تی بس ام پتانه بکنو بی بسن بیره موحید چم نار پتا کان یان کرده و بس یان بوی علم افرت پولاینک لخزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ام جنگو جهاده گوره حتی او کافران دور کوتنو خوشویز کوبونو اصحاب دوری و ورده و دگرانو كجرانا وبرياري دا في غمري خواص الله عليه وسلم حملي دوم كا بلاماري مشركين بداته هلا غزوة أحدى خوين كو كردوا عينا أمش خوي كو كردوا بلام كهل صايا ويسي سواري أسبكي بي نظيف خياني من اللي جاري تبربو دانش توا نيتواني في غمري خواص الله عليه وسلم ككوت شلون كافران أو النجرانا والترسان وتأنا جاب بقرة إيش توزع نصرت ما بدأ سنا وبقرنا وبشكنا الحياة منس أو الرشد بجيان هش كبي غمري خواص الله عليه وسلم كجرايا ويكسر عبد الله بانكر وتي بس بزانا نسيبه وضعيتون حوالك مو بزانا طبعا كحوالك هنا ابو بيغمبري خواص الله عليه وسلم زور دل خوج يكيد لو مشهداني كزور سيله لنا وام غزويا الله بيغمبري خواص الله عليه واله وسلم روي كرد نسيبه وتي تشيت با دعاد بوك كبدوريو الله وتي والله دعابك ابو خوم وكركان وام عائلهم هاو سر مكركان بس دواء ام ابو كيم رفيقي توبي لبهشتا
الله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دستی برس که فرمی اللهم جعلهم رفقائی فی الجنه خواه اما نبکی تر رفیقی من لبهشت الله لم کاتا نسیبوتی والله اتر حشتیکم لدنیا نال دنیا موتی هر چی من لیبانیم به مادام رفیقی پیغمبرم صلی الله علیه و سلم لناو بهشت حشتیکم نال عبدالله کوری علی والله حج روجک من نبو با اندازی او روجک کیف خوش بین كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أو دعائي وكن رفيقي أو بين لكوية لبهشتا أو لدنيا أخوة رفاقتي أيو بيداون لبهشتي شار رفاقتي أيوان أدات لبني قريضة بجداري كردوا لخيبرة بجداري كردوا لبيعة الرضوانة لبيعة الرضوانة 1400 صحاب لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا بيعتي مردني عندها حسار سوار صد صحابة أخوة قرآن النار دخوار ولقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أخوة لو إيمان دارنا راضي بوك بيعتي أن دابت ولج دارك يكب لواني بيعتي دا أم أفرت أخوة بعظمتي أخوة إليه راضي بي بيغمري أخوة صلى الله عليه وسلم بيغمري أخوة رفيقي مني لبهشت دعاء وبك لفتح مكة بش داريك طبعا لهمو جنگ كان دي قلبنا اما افرتت تكلب بيوان ابي غرجو غول تنو تول جلي جهادي لبر كردو برين دار كان تداويك لكاتنا راحت يدس ذات الشمشير لغزوه حنين طبعا غزوه حنين غزوه كيزور بند اميز ابو هاولان بو اي مهم امه يعني بير كانوا 12000 صحابه 12000 صحابه هم ين احمدن لقلب في غمري خويا صلى الله عليه وسلم 10000 پیشتر همون ایمانیان هنر و 2000ش کی دوای فتحی مکه. اتن با تیره هوازین و آو تیرانی که کوبن تو دشبه پیغمبری خواص الله علیه و سلم غزوه حنین رؤد. طبعا الام غزوه یا به همو عقلی که و آمان کرد چند کسی که کم بون 300 کس بون 1000 کس کوبن و هوازین کانو آن 3000 کس بون آمان 12000 بون. وتي ان كره ام سياسا كسب كسب يمان نيره اس 12000 كره هر ايان خوين شاري انا كاين عجب يعني بودروس عجب زور خطر عجب يعني سرسامبون بخوت دردي كي زور كوشنده الى انسان عجائب اللي بخوت سير يعني كر بشتيان بخوانه بس شو نصرتي ايما همي ببرج بس بخوا جل جلاله جنگ که گرم بود تیریان آهایش کس نی اتوانی بشه تپیش او شکان 12000 کس رایان کرد چند کسی که کم من او لخدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو تارک باسم کل و غزوه حنین یکی لو کسانی که لخدمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ما او نصیب او یکسر گوزکی خوی فریا و نیولش مشیر برانگاری کی زور سر سخت لخدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمي هتاها ولان هاتنا بخوم ودو كرمو لخزمة بيغمبرها صلى الله عليه وسلم دفاع من لي أكل هول من أداء ورده ورده كوتاي عمري بيغمبرها صلى الله عليه وسلم خوشويس من اتر لم كاتا مسيلمي كذاب دروسه على ولا منش بيغمبر منش وحيم بويا لخو كلمات عربي الرزكا لسر وزني قرآن على اوتا اوبوهاتو الفيل والفيل الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل وإذن أخوة أمقصانا أنا بيك وبيغمري خواص الله عليه وسلم أهو سيرك لنا وأصحاب أما يكسي بروا النامة كم بريبو أو بيبلي بشكم هداية ورقري دي دي دي دي كي بيبا كي بيبا هذا حبيبي كوري زيد بوبان كان كوري كي كوري أم عمار ك بانجي أكن الله نور النامة كي بيغمبر برا صلى الله عليه وسلم نامة كهل أقريت وأروى مسيلمش خوي ببيغمبر أزاني وعشرتك خوي بالدوري وانو أتيت نام كيف يغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أخوانته كبقرره وبشيمان بروا بغضب يخوا بسرت دان باري بقرره مسيلمش عليه أأمر راجرن إسا أبي وايلي بكم شياتي بكمنش بيغمبر لنا وصاحيك لوسطي ناو خلك كوي كانوا رأي وسنو أي بسنو علش بدنگی برز مسلمه بر امری شاهدی ادی که محمدی کر عبد الله پیغمبره علی ار والله شاهدی ادم که پیغمبره علی ای شاهدی ادی که من پیغمبر مسلمه علی والله من دمه که کرم نابیس ام جاره لی دوباره که تو هر و علی اخر عقوبه کی زورتون دیم کس عقوبه کو تو ندرابه علی تو هر نابیس علی بریار ادا دسی یکمی اقرتن دسی چپی
دسي شبي أقرتين أم جاربي على شاتي أديك محمد كر عبد الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم على أرى والله شاهدي أدم أي شاهدي أديك من بيغمبرم على النابس على قاتل راسي ببر قاتل راسي ببر أدي أم جارا دسي راسي أبرن أم جارا قاتل شبي أبرن هرت شوار بلي أبر دواتر أي خننا وآقروا أي سوتين أم هوالا أقاتا والنسيبة على أن والله كركان أبو شوازة كشت على نسيبة سجدي شكر با على الحمد لله بو أمر رجك ركم برور ذكرت لمثل هذا أعدته بخوا أبوش بو مهمين شيء أواي في غمر صلى الله عليه وسلم برور دم كردبو وعند الله أحتسب يقينم هاي الله إخوة بتأجب هذا جبم سيري أم غيرتك بأنه في الشاي خوتان كرك تهبي ودو كرتها باشا حبيب عبد الله أما حبيبي أن كبتشوك كانوا لهمان وخوشتر أبو شوازي لي بكري بلام تو بلي بو أمر رجم أما ذكر دو بوي أوا جهات كوا مهمي دين جيبا جيكا وتاورئك من الإخوة باداشتي والقل طبعا وفاتي في غمري خواص الله عليه وسلم زور كاري قري لسر خلق دانا بلام يكيب لواني زور متأثير بو بريتيبو للنسيبة شكا كوتاكا سيشهيد بو كركي أو دوای او ایمان او بکر جیشی کوکر دو ورده ورده قرار دره جنگی امام دسی پیک لگل مسیلمه کذاب نسیبه علیت کتونه نو جنکه و جنکه زور سرسخد چن هاولی قرآن لبرکر همویان وفاتیان کر شهید کران لو جنگه چن هاولم ابین لپیش شایو خوم بشمشیر و تیرکانی اوان اکوجدن علیه بریار منده هر شیخی زور بقوت بکین علیه چک لهاولان همو جيش كي بتاغي تنها مشغول كردي ولا لايك الله امج للدرجه هيك وخوم انكر بجوره الله كتشو مجوره وا اغم لخوم نبو كان فرك ملاسي دا ولا بناي ديوارك الله يكشم شريان دس يتشفم دس مكوت اخوارو الله والله لا منكر دو بو سيدي دس يخوم بلا مرم دار روشتم الله كتشو جيش مسر مسيلمه سيره كم عبد الله كرم طوالي كردو كشتيتي شمشيركي بجلكاني واسري الله سجدي شكرا بروت مرول طاوت كر تی دایکه بیخم به طاوم کرد. الله سجده شکر مرخوا اسفاز با تو. جاره کرکم برندار بود تو لیم کرده و دلم اسراحتی کرد بدعای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. کره یترم کجرا و تو لیم کرده و زور سپاسی تو اکم یا الهی. طبعا ما افرتک حیاتک اخری تو سر سرد منی. ام همو جنگ و جهاد و لپینای خواه جل جلاله. ام هیزو تو انا صرف کردن. ام افرتا لزمان امام عمره طبعا لسالی سیانزی کوچی وفاتک فرمایشتی که مشهور هی که روایتی اکام فرمایشتی اکام کوتای ام درس طبعا ما همون بر رجو بوین هن جال رجو کان من میوان هاتوا طبعا من قد او من بیر ناسی تو لقل دوستک ما رجی که نازم دوشم ما بوسیشم ل سفر بوین ل مالک لمان دا طبعا خواردنی البو هناین اون دیان رز لیگرتین صاحب میوان لقل ما ندانیش تو کره با قرآنم تیکیج خوی تو سوئنی اخوان وای مشغول کردون ل سر سفر که لأخيري نان خواردنكا آوا سيرم كرت سيركم هيج ناخو بالرجوع خوي بلام همو خزمتي ايما اكل باشا انسان اگر بالرجوع بي خزمتي كسي كتير بكال لميوانا كاني چه اجري كي ام فرمايش ده فرمايش يزور طيبة بس نسيبة ايجارتو افرمي الرجوع پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هاو بو مالمان الله منش بباله خو مانو كر حرچي حاضر و ترتيم كن لخزمت پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دامنا الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دستی مراکش ها کمی که لی خواهد و فرموی کلی خوشت بخو الله سرم برس کده و تم این صائمه من بر رجوم ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی این صائمه تصلی علیه الملائکه او کسی که بر رجوه اگر خلق لبردم یا نان بخوا ام لبر خاتی خواه خوی گروه تو ملائکه خواه صلی الله علیه وسلم ام کس ادن حتی اذا اکل عنده و حتی افرغو حتى أكو لي أبنه ولا رواياتك حتى شبعوا حتى أكو تير أبن أوان لي أبنه ملائكة صلى الله عليه وسلم كسب الرجوع أده وان ده فضلي قوري بو خوارنك دان راوة تشيجي لي ورا قرم حزي لي أكم برسيمة خواتو خود أقاد لي لي رخوم أقرم أبو أولى أبا تشن قوري بفضيل لم درسي نسيبه ما زوشد ورق دي يكيق لو أنا اختلاط لشريعته ممنوع نية أو نفسي خراب ونفسي مريضة نخوشه
كممنوع كذا ولا شريعته. قلنا أفرت أنه بيان باليق مزقوت أنه يشكل لما يداني الجهادة فيه ولما يداني التعليمة أويك قرفت أو الدلايك خلالي تيك أو بابة الشهوانية ككفري جهاني إجولين أو النهي لك راو. أقلنا أبيني إيش أقول لها والله كاني في غمري خاص الله عليه وسلم أفرته لو جنگ وجهاد وتكلاي فيها وأنا هم بجداري أك أخبير كرو مثلا تو أفرتك شمشير بوش يعني جنك جهادك بلام أو ندر له شيء توك مدى بس تبيه شو يعني كدير نك بويل الرواياتك أفرمي أم برويانك بس هو بنا وراسي لا شيء وتنها هدفك أو نبوك بريندارك كاني فيك هدفك أو بهش يعني كدير نك ولا كاتي جنگ وجهاد أبيني ما أفرته كان جريء لبرسيار للشريعة بيترس شريعة برسيارة كاني بأشكرا شنا راح أديك أي برسيارة كاني أكا كي أكا شون أكا فكري إنسان أزادة فرمو أو برسيارة أكا لبي غمري خاص الله عليه وسلم أو شون جوابي أداته وشون والله مي أداته هروها أو يزور جرينجا كلا شريعتا هندي شد لسر آفلتان فرز نكراوا آيا أجر خويا كرديان اگر خویان جه بجیان کرد بون مونه میدان جهاد افرته لکاروباری عسکری از وزیر اگو بجداری کرد اهل شریعتا نهی لی اکره که ابی اوکار الا نکا نخیر نهی لی نکره او تایی چگل هاولانی پیغمبری خاص الله علیه وسلم لو هم جنگو جهادا بجداری اکاتو افرتیش ام شریعتی ایم زور متکامل لهمور وکان همو احکام کان کسیر اکی آرامی کی زور سیر بودل ده إما أمر سيري أستمان ناكين كعالم إسلامي لجير بي كافران وبيدينانا خريك السرمان بانكنا وهج نفسك آزادي وإما مسلمان نية إما باسي زمنك أكين كأيما قيادة وسيادة جيهان كين أبم شوازة قيادة وسيادة جيهانك كهمو ما فكان لجيك إخوة دان عدالتي إخوة وكوي برباء أكري بوية ضرورتك أفرتي مسلمان لفقه شريعته زور زيادة الخوي قال كاتوا من أو جرأتي كلا نسيبا خوان موا أهوى برسال لبيغمبري خواه أكاس الله عليه وسلم أيوات خلشي غيري خوي جوي ليبا لقرآن كأخوان رتوا آياتي بخوان رتوا باسي أفرتاني تيابي جرأت أكاتو برسال أكاتو داوي ما فكا ما فلت شيا داوي ما فلت قرآن أكا بمرجع قرآن شمولي أكا بويا أم هيزو توانعي خشكاني بريز سؤال جاقي أويكا إما سودي لأوار قريم لخزمة يابين أم تشاواني نسيبا أقر إسا تشاو بنو خين وتشاوكاني ببينين بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم تياوينا أك تصوري داوكاري أوبكا أقر إيكا قل إما أو خوشو يسا نازارة بيام بلا بلا أدي چيتا يعني أبي بلا مچين بي داوى چي أكيد سيري أو همة برزاك داوى مرافقة ورفاقتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبهنش تابك أو بيركنا وقولا بو آيان دا أو هولا جوانا بو آيان دا كبتو يخوتو مالو منالا ترهم لبهشتا لخزمة سيبري بيغمبر أبين صلى الله عليه وآله وسلم أخوائيان إما أمساتاني جيان من لخزمة حياتي أمها والاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بسر برت يا إلهي داولي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت رحمة كرمي وزيخوت بسر مانا ببارن يا إلهي داولي أكين بقوري خوت ضلمان جيجير كالسر خوشيستي خوت يا أكرم الأكرم خوايا جان خوشيستي في غمري خواص الله عليه وسلم لضلمان جيجيرك خوايا خوشيستي أم أين بيروز لضلمان جيجيرك تو قوري خوت خوايا ضلمان آرامك حياة من برل آرامي بك مالكان من آرامك أسود منك هي من منك روا لبلا مصيبتنا راحت يكان بارز راو منك يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت إيمان من سلامتك يا رب العالمين بمن جرى لها ولاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبهشتا يا إلهي بمن جرى لو كسانيك بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لصاحي محشرة شانازيان بيوك يا إلهي بخوة أقرشي قناه باربين حلكار بين خجالت باربين بلان بخوة دلمان برا لخوشي يستيبو بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم خوايا بو خوشي سيدلمان اما داوات لي اكين كرمي خود بسر مانا ببارينا ارامي خود بسر مانا ببارينا هدايتي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا يا الهي لد ابارنا ولد الالينا دلمان اواد اودان كبنوري ايمان يا رب العالمين خوايا جان قرفتكان يجيان ما بوسار السركه
إما ما ندوين لم جيانا يا أكرم الأكرمين هموش يبا دسيتو يا وخو من داء دسيتو تخد كاركان من بوجي بجيكا دي إلهي صلاوي أما جيسي إما بقينا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم يك يك نوما لخزمتي بينا يا أكرم الأكرمين خوينا وكان من لخزمتي بينا يا أكرم الأكرمين خوي داولي أكين بناوي جوانت وصفتي برزة باسم عظمت داوال لي أكين همونا راحتي وإيش وآزار كان يجيان كبيني وانا بأزو فاداج وما بالنسة يا ربي خواي أو نخوش يعني هم أنا بي أزانين بي نازانين خود شفا ما ببنير تو قوري خود لم دنيا در من مكة بإيمان ونبي يا إلهي الزليل سر جاق من مكة محتاجي دسي مروف من مكة يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين الزليل ناوقناها كان من مكة بزي بسر ما نببارنا عفو منك أم درسان من لقبولك يا أكرم الأكرمين بركت بسر كاري أمر خرا وبارنا يا أكرم الأكرمين خوايان أو برزاني يك لحظة يك شركسات لقل ما نابون سواء المتابعين كردون لكنا لكانا ويانا أو تال حضور ينهب ولا درس كانا يا إلهي أم درسان مكان نور الرشنائي بوجيان من بونا وقور من بآخرة من آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين ويقول لك

أنكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار

الحميد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن